0: Es el mediodía, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Moncloa mantiene su apoyo al delegado del gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, después de la dimisión de su jefe de gabinete. Gonzalo Sanz ha renunciado tras publicarse los documentos del CNI que señalan que el día antes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta recibió un mensaje de inteligencia y habló con uno de sus agentes. Sanz asegura en su carta de renuncia que sí pasó el aviso de esta información, lo que choca con la versión del delegado contra el que acaba de cargar el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por cuestionar al CNI. Cree que todo esto deja al Ejecutivo en mal lugar.
2: Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo deja al Gobierno en muy mal lugar. Y lo peor de todo es que esto tiene una repercusión también desde el punto de vista de la imagen de España en el exterior. Ahora mismo todos los focos del resto de Europa, y yo me atrevería a decir que de parte del mundo, están puestos en lo que está ocurriendo en Ceuta.
0: Reacción también del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, en las redes sociales considera que esta dimisión es insuficiente y una maniobra de distracción y reclama las salidas de Robles y Marlaska y la convocatoria de elecciones generales. Ya hay fechas para las nuevas movilizaciones anunciadas por los médicos contra la reforma del Estatuto Marco que Sanidad ha decidido seguir tramitando pese a su rechazo, Luis Vallés.
3: Según ha podido saber Radio Nacional, estos paros comenzarán el 28 de octubre y se harán todos los días de manera indefinida. Los han convocado 8 sindicatos. Siguen reclamando una mesa de negociación y estatuto propio, así como mejoras en la clasificación profesional. Víctor Pedrera, del secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
4: Este ministerio ha dado una patada adelante con un borrador de estatuto marco que sigue manteniendo al médico fuera de su capacidad de negociar directamente con la administración todos aquellos asuntos que le conciernan directamente.
3: Con la convocatoria de estos paros, los sindicatos médicos dan margen al ministerio para que les escuche. También piden a los grupos parlamentarios que ahora que el texto está en el Congreso, hagan una enmienda a la totalidad y lo devuelvan al ministerio.
0: Siniestralidad laboral, las últimas cifras siguen siendo altas y aumentan de forma notable entre el colectivo de trabajadores autónomos. Guillermo Hernández.
5: Sí, hasta el mes de julio, 432 personas perdieron la vida en el trabajo mientras iban o volvían de él. Es prácticamente la misma cifra, apenas uno más que hace un año, según los datos que ofrece el Ministerio de Trabajo. En el detalle, eso sí, vemos que aumentan entre los autónomos y desciende entre los asalariados. Por sectores, la construcción continúa siendo la actividad que más mortalidad concentra, con 103 fallecimientos. Le siguen el transporte, la industria y la agricultura. Además, Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades que más accidentes mortales acumulan. De manera general, aumenta el número de siniestros. Hasta julio se registraron 363.000 que causaron baja, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior. La mayoría, eso sí, el 85%, fueron leves.
0: Algo más, Irán y los países del Golfo se van a reunir el próximo lunes para abordar un posible acuerdo sobre el tránsito por el estrecho de Hormuz. Según informa el Financial Times, la propuesta viene de Omán e Irán y consiste en establecer un corredor para el tránsito de buques comerciales por el estrecho, de forma que las embarcaciones entrarían por aguas iraníes y saldrían por territorio de Omán. La reunión sería en Salalá, en Omán, a la cita con Irán, además de los ministros de los principales países del Golfo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Será el primer encuentro entre los máximos responsables de exteriores de los países del Golfo y un alto representante iraní desde que Estados Unidos e Israel lanzaron los ataques contra Irán el pasado 28 de febrero. 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias.
1: He escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
6: Emisión en árabe.
7: El bazo árabe de Idaat Hispania al Jarijia.
8: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الساعة معكم من خلف الميكروفون شيرين الدجاني وأحمد يماني ومن هندسة الصوت يصطحبنا سالومون ريدون. أفادت مصادر داخل قصر مونكلوا بأن رفع السرية عن المعلومات، حيث يؤكد أن المركز الوطني للاستخبارات الثنائي قد نشر معلومات ولكن دون توقع حجمها. وتؤكد المصادر في داخل حكومة سانشيز أن المراسلات الواردة لم تحذر من وصول جماعي، وأنها اقتصرت على الإبلاغ عن دعوة للتحرك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حظيت بآلاف المتابعين للوصول إلى سبتة برا وبحرا، وبالتزامن مع يوم العرش في 30 يوليو. وقد ردد الوزير الخارجية الإسباني من بروكسل هذا الرأي بالتزامن تقريبا مع نشر التقارير. ليس لدي أي علم بوجود أي معلومات من أي نوع تشير إلى حجم هذا الانهيار. وفي مقابلة مع التلفزيون الإسباني، أصر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يوم الأربعاء الماضي على أنه لم يكن من المتوقع وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة، حيث دخل أكثر من 70,000 شخص للمدينة ذات الحكم الذاتي، معترفا في الوقت ذاته بأن الدولة يجب أن تكون أكثر استعدادا لأزمات مماثلة في المستقبل. ومن جهة أخرى جادل بأن قدرات أجهزة الاستخبارات في العالم الرقمي يجب تحسينها لتمكينها من الاستباق والوقاية بشكل أفضل في حالات مثل أزمة سبتة، حيث ساهم انتشار المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تدفق المهاجرين إلى المدينة.
9: tener una inteligencia lo suficientemente sofisticada como para que podamos ver en el mundo digital el cómo se pueden producir estos movimientos.
8: وأكد سانشيز أنه في الأيام التي سبقت الأزمة لم تكن هناك سوى تقارير تحذر من زيادة في عدد الوافدين عن طريق السباحة، كما أشار مرة أخرى إلى شبكات مرتبطة بروسيا وبإسرائيل باعتبارها مسؤولة عن نشر وتضخيم الشائعات والمعلومات المضللة المحيطة بالأزمة، وحذر قائلا هذا واضح إنها حقيقة، كما هو الحال مع حقيقة أن مراكز أبحاث يمينية متطرفة من الولايات المتحدة قد شاركت أيضا في هذا الأمر، وللأسف حسب قوله.
10: يعد تقييم مركز استخبارات القوات المسلحة وهو هيئة تابعة لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإسبانية، يعد تقييما خطيرا. من المرجح جدا أن السلطات المغربية لا تشجع موجة الهجرة بشكل فعلي، بل تصرفت بإهمال وسلبية حتى الآن. كذلك حذرت الاستخبارات العسكرية آنذاك من وقوع عدة توغلات على جزر وجزيرات خاضعة للسيادة الإسبانية لم تكن واسعة النطاق، لكنها ذات دلالة، وتشير المعلومات المتاحة إلى توقع المزيد من التوغلات في المدى القريب جدا، لا سيما في جزر تشافاريناس وهي أرخبيل إسباني يقع على بعد ميلين قبالة ساحل شمال إفريقيا. وفي تحليلها اعتبرت المنظمة مركز الاستخبارات للقوات المسلحة اعتبرت أنه من شبه المؤكد أن تدهور الوضع في سبتة سيستدعي تفعيل القوات المسلحة في المدى القريب جدا، ورأت أنه من المرجح وقوع حوادث أمنية عامة في سبتة نتيجة لتدهور الوضع. وأشار التقرير إلى بعض الأسباب المحتملة للموجة المفاجئة من الهجرة، وهي ربما تكون بسبب زيارة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى الجزائر، كما حذرت من أنه لا يمكن استبعاد أن المغرب سيحاول استغلال الوضع في سبتة لصالح مصالحه الاستراتيجية. وقع وزير النقل والتنقل المستدام الإسباني أوسكار بوينتي يوم السبت قرارا يسمح باستخدام جزء من ميناء سبتة وتحديدا منطقة رصيف بونيينتي لإقامة خيام استقبال مؤقتة للمهاجرين.
11: pero yo siempre digo vamos a ver no no no más allá de los titulares escuchen lo que digo.
10: لكنني أقول دائما دعونا نرى بعيدا عن العناوين، استمعوا لما أقول. هل يوجد من يستطيع أن يفند أن السيد بيبس وافق يوم الثلاثاء على القطعتين الأرضيتين في الميناء ولم يفعل ذلك في تصرف غير متروٍ، لأن لدينا شهرا للبحث عن قطع أرض، وقد زارت هاتين القطعتين في الميناء أشخاص يثق بهم بيبس وأشخاص من وزارة الهجرة ووزارة السياسة الإقليمية، وتوصل جميع هؤلاء الأشخاص إلى توافق على أن هاتين القطعتين كانتا مناسبتين، ونقل هذا التوافق إلى مجلس الأمن القومي وإلى لجنة التنسيق. كان السيد بيبس عضوا فيها، وكان السيد بيبس موجودا في كليهما، ورفع إلى مجلس الوزراء بموجب مرسوم ملكي. إن قولي إن السيد بيبس كان يوم الجمعة غير وفي على نحو عميق للقرار الذي اتخذه هو نفسه يوم الثلاثاء هو هجوم على السيد بيبس. حسنا، فالمسألة ليست هل تهاجم أم لا، المسألة هل لديك سبب للقيام بذلك، وأعتقد أنني على حق أكثر من قديس.
8: اكتشفت بعثة أثرية مشتركة إسبانية مصرية يقودها عالم المصريات الإسباني جوزيب سيرفيو قبرا فريدا وجميلا، ويعود إلى أواخر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة في مصر من عام 2494 وحتى عام 2345 قبل الميلاد في جبانة سقارة في جنوب غرب القاهرة. وجاء هذا الاكتشاف خلال حفريات هذا الصيف التي تديرها جامعة برشلونة المستقلة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار المصرية.
10: توفي مؤرخ الفن التشكيلي وقميصير المعارض والخبير في العالم العربي مانويل روميرو في 25 من أغسطس الماضي في مدريد عن عمر ناهز 84 عاما. ولد مانويل روميرو في الأندلس عام 1942 وكان ناقدا مرموقا، حاصل على الدكتوراه في الفن وقميصير معارض فن التشكيل ومروج له. كانت أعماله الأساسية في إبراز الفن الإسباني خارج حدوده الجغرافية، وترسخت القاعدة الأكاديمية المتينة لمانويل روميرو بحصوله على الليسانس في الفلسفة ثم تخصصه اللاحق في المجال الفني، وقد وسع أفاقه التعليمية في مؤسسات ذات مكانة دولية مرموقة مثل جامعة السوربون في باريس، واستكملها في جامعة كومبلوتينس في مدريد حيث نال درجة الدكتوراه. وحظي إسهام مانويل روميرو في التراث والنقد الفني بالتكريم في مناسبات عديدة، ومن بين أبرز أوسمته وسام الاستحقاق المدني وميداليات الشرف في بناليات دولية مرموقة للغاية مثل بنالي القاهرة والإسكندرية والشارقة، وبتقسيم إقامته ونشاطه المهني بين مدريد والإسكندرية يظل مانويل روميرو مرجعا لا غنى عنه لفهم كيف يعمل الفن بوصفه لغة عالمية للقاء والتأمل والتفاهم بين الحضارات ليرقد في سلام. والآن نستمع إلى مقابلة مع السيد السفير محمد عمرو السفير الفلسطيني السابق لدى نيكاراغوا والقنصل السابق في سفارة فلسطين لدى إسبانيا، حيث يطلعنا على تطور العلاقات الدبلوماسية والشعبية بين إسبانيا وبين فلسطين، وكذلك يطلعنا على دور هذه العلاقات في تعزيز أواصر الثقافة والاندماج بين الشعبين، وكذلك دور المهاجرين واللاجئين الفلسطينيين في مسيرة القضية الفلسطينية والحفاظ على الهوية الوطنية على مدار عشرات السنين، وكذلك مساهمة منظمات الإغاثة الدولية في دعم الشعب الفلسطيني عبر تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة وتوفير الخدمات

0: تناسب هاللقاء، وان شاء الله نكون عند حسن ظنك ونقدر نعطي المعلومات ونقدر نعمل التحليل الكامل ان شاء الله.
1: بداية محمد، دور الشعب الإسباني في الوقت الحالي وأيضا في الماضي القريب والبعيد، وموقف الحكومة الإسبانية من دعم القضية الفلسطينية، كيف ترى كدبلوماسي، كيف ترى هذا الموقف من الشعب الإسباني والحكومة الإسبانية في دعم القضية الفلسطينية ومؤخرا في ظل الحرب التي تمت خلال السنتين الماضيتين وأكثر على غزة؟ طبعا
0: نعم، أشكرك، وأنا بدي أشير إلى زي ما حكيت إلى موضوع اعتراف الإسباني بفلسطين في 28 مايو 2024 بفلسطين كدولة، لكن هذا ليس هو البداية ولم يكن النهاية فقط. إذا بدنا نرجع شوي في التاريخ، العلاقات الفلسطينية الإسبانية بدأت بشكل رسمي في خلال زيارة الأخ الرئيس الراحل أبو عمار إلى مدريد في 13/9/79، واستقبله الرئيس أدولفو سواريس. هذه الزيارة التاريخية التي جسدت والتي بدأت بها زيارة ياسر عرفات كرئيس المنظمة واستقباله من طرف رئيس الوزراء الإسباني أدولفو سواريس، بدأت من بدايات الاعتراف الإسباني بالقضية وعدالة القضية الفلسطينية. هذه الخطوة أجت بداية العمل الدبلوماسي الفلسطيني الرسمي الذي ارتقى فيما بعد طبعا في العلاقات بين المنظمة، ثم الاعتراف لمستوى بعثة دبلوماسية في 2010 وكل هذه القضايا. إذن إسبانيا تعترف كبداية القضية الفلسطينية وزيارة الرئيس واستقباله، وثم ووقتها تم افتتاح أول مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدريد، وكانت القاعدة الاجتماعية التي بدأت منذ هذاك الوقت هناك علاقات سابقة على الصعيد في السنوات السبعينات والثمانينات خلال تلك الفترة، وسابقة علاقات طلابية كان طلاب توج العمل الدبلوماسي طبعا في هذه الفترة. فيما بعد أنه تم رفع المستوى في 2010 مستوى تمثيل فلسطيني لبعثة دبلوماسية. إذن ونرجع إذا بدنا نقول كبداية، تذكر مؤتمر مدريد عام 91 والتحضيرات له وما تم فيما يعتبر في هذه الفترة بداية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، دعم حق تقرير المصير قبل إنشاء فيما بعد اللي هو بعد اتفاق أوسلو إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية. إذن كان عندنا هناك جاليات فلسطينية، كان علاقات كانت بترجع للتاريخ. إذا بدنا نرجع كمان للتاريخ إنه هذه العلاقات ممتدة لسنوات. إذا نيجي نقول والله اعتبار من دولة فلسطين واعتبرت في دول العالم، إسبانيا كانت رائدة في هذا الاعتراف وفي هذا الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني من بين كثير من الدول الأوروبية.
1: لماذا هذا الموقف الإسباني المقرب من القضية الفلسطينية لماذا يعود؟
0: أولا إسبانيا شعبا وحكومة وإلى آخره كانت تؤمن بعدالة القضية الشعب الفلسطيني. لكن إذا بدنا نيجي نقول ليش، لماذا تطور هذا الوجود، كان هناك وجود فلسطيني إسباني خلال فترة هجرة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، كانت في أعداد محدودة استقرت من فلسطين جاءت إلى جزر الكناري، والإحصاءات الفلسطينية كانت في المهاجرين من 1930 كانت يصل لاس بالماس، كانت خلال الحرب العالمية الثانية الهجرة باتجاه إسبانيا مختلف الجنسيات بالمذاكة الفلسطينية عادت للاستأنف من جديد بعد نهاية الحرب، كانت إسبانيا مقصد لعدد كبير من الفلسطينيين والباحثين. إذن كان في هناك طلبة، أنا أعرف في هناك طلبة جاءوا إلى إسبانيا للدراسة من ستينيات القرن الماضي بهدف تحصيل علمي. سنوات الستينات والسبعينات زادت وتيرة هذه الهجرة في سنوات السبعينات فيما بعد حوالي 30% حسب الإحصاءات بعد حرب عام 67 تذكري، والتي تم احتلال فيها الضفة الغربية وقطاع غزة. والفئة الأساسية قدمت من وين؟ من الضفة ومن غزة.

0: والأردن، وجاء فلسطينيين من الكويت ومن سوريا ومن لبنان. هذا العدد فيما بعد ساهم في الوعي الشعبي الإسباني وتطور الدبلوماسية، خلينا نقول الدبلوماسية الشعبية، إن هناك في قضية عادلة، في ناس عم تيجي، في هجرة، في طلاب، في صار رجال أعمال، في في في مهن، في في في كل شيء من ابناء الفلسطينيين الذين جاءوا لاسبانيا. بجوز ما كناش عندنا في هذه الفتره احصاءات رسميه، ولكن تشير كل التقديرات انه معظم الفلسطينيين تمركزوا زي ما حكينا في الكناري، في لاس بالماس، في رجال اعمال، في طلبه وسكن والى اخره. اذا هناك صار في نوع من التوعيه، نوع من الاندماج في المجتمع الاسباني، والفئات اذا بدنا نجي نقول الفلسطينيين الذين جاءوا وساهموا بشكل غير مباشر في انه يزيد الوعي الشعب الاسباني، والاسبان يعرفون موضوع القضيه. في هناك الجاليات اجت زي ما حكينا وتم اندماجهم في اجتماع اقتصادي. اذا هنا بنيجي نحكي كمان انه هذا ساهم في زياده الوعي بالقضيه الفلسطينيه، لكن كمان نقول ما ننساش الجانب الرسمي. الجانب الرسمي زي ما حكينا انه بدا في 13 سبتمبر عام 79 من خلال زياره الاولى للرئيس ياسر عرفات منظمه التحرير الفلسطينيه والى اخره. هذا ساهم اذا في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، إن هناك في قضية عادلة، في ناس عم تيجي، في ناس عم تندمج، في إن عندنا دبلوماسية من خلال ليس فقط الجانب الرسمي، ولكن الجانب الشعبي والعمل الدبلوماسي على الصعيد الشعبي.
1: نعم.
0: إذن في زيارة تاريخية، في افتتاح مكتب منظمة التحرير، في تمثيل، في خطوات مهمة جدا لشعب يعاني من الاحتلال، يعاني من عدم وجود دولة وحق تقرير مصيره. إذن حتى فيما بعد مؤتمر مدريد الذي تم كبداية في العام 91، ومن ثم أوسلو واتفاق أوسلو وعودة الفلسطينيين أوسلو إلى غزة والضفة وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
1: وكيف لعب المهاجرون واللاجئون الفلسطينيون، طبعا الجالية الفلسطينية في إسبانيا، هذا الدور المحوري والمؤثر في مسيرة القضية الفلسطينية وأيضا في الحفاظ على الهوية الوطنية على مدار عشرات السنين؟ نحن نتكلم هنا في إسبانيا، ولكن هناك أيضا دور كبير للجاليات الفلسطينية في دول أخرى، ومنها أيضا هي من خلال تجربتك في أمريكا اللاتينية، في بالذات في أمريكا الوسطى.
0: نعم والاندماج طبعا. إذن هنا في جانب مهم هو التعريف بالقضية على الصعيد الشعبي والدبلوماسية الشعبية، وأن هذولا طب أنا فلسطيني، أوكي فلسطيني إسباني أو إسباني من أصل فلسطيني، فالناس تتساءل طب شو الموضوع أو شو القصة أو ليش إذن في احتلال، بدأ الحديث عن احتلال من عام 48 ومن ثم في احتلال عام 67 ووائل كل ما تعاني القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في هذه القضايا التي ساهمت في أنه أبناء الشعب الفلسطيني يندمجوا في هذه المجتمعات ويتكلمون عن قضيتهم وعدالة قضيتهم وحق تقرير المصير. إذن في هناك جانب زي ما حكينا الدبلوماسية الشعبية بالإضافة للجانب الرسمي. إذن هنا بنجي نقول كيف أنه أبناء الجيل يساهموا. ما فيش عنا أي شك في أنه أبناء الجالي وما حصل فيما بعد سواء في إسبانيا أو فيما بعد بجوز نتكلم عن أمريكا اللاتينية والجاليات ودورها التي تقوم به حاليا سواء في تشيلي ولا في هندوراس ولا سلفادور ولا كل هذه الدول. إذن في دبلوماسية جاليات في الشتات بتعرف، إذن في رواية فلسطينية من خلال هذه الجاليات تركز على قضية عادلة، شعب مضطهد، شعب عم بيعاني، هناك في حق تقرير مصير، في حق تقرير مصير، حق عودة، في قرارات لها علاقة بالقضية الفلسطينية، ليست مجرد قرارات فقط مجلس أمن وجمعية عامة، ولكن هذه القرارات تساهم منذ حوالي عام 47 حوالي 900 قرار دائما في نقاش على الصعيد الدولي على القضية الفلسطينية. إذن النضال الشعبي والنضال المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والرواية الفلسطينية التي ينقلها أبناء الجاليات وأبناء الفلسطيني الذين يخرجون الذين يسافرون خارج فلسطين. ولماذا إذن هناك في عملية احتلال في كيان صهيوني عم بعاني، والشعب الفلسطيني يعاني منه دائما وأبدا. وهناك الرواية يجب نقلها، يجب أن ننقل هذه الرواية، ولماذا المعاناة وكيف وماذا يقوم الاحتلال بالضبط في هذه الدول. إذن هنا ساهم هذا الموضوع في أنه في رواية فلسطينية، في اعترافات رسمية في دولة فلسطين فيما بعد، بعد مؤتمر زي ما حكينا اتفاق أوسلو وعودة السلطة الوطنية الفلسطينية، في دول الآن صارت نقاش على الصعيد الأمم المتحدة أنه والله من 193 دولة تم الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في المجلس في الأمم المتحدة، 157 دولة. هذا بساهم تقريبا أنه كانت هناك هي فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة منذ 2012. إذن هذا الموضوع برجع لحقيقة أنه شو؟ أنه هناك في نضال شعبي، في نضال ودبلوماسية شعبية، وفي معاناة الشعب الفلسطيني عم بدفع الثمن. كل يوم عم بدفع الشعب الفلسطيني ثمن. وإذا بدنا نيجي نقول الآن ليس مجرد قرارات شرعية دولية، ولكن ما يحدث أو ما حدث في أكتوبر 2023، هذه المعاناة التي غيرت وجهة نظر العالم، والقضية الفلسطينية صارت مكان اهتمام ليس فقط دول رسمية بتعترف زي بدولة فلسطين زي ما حكينا في هاي الدول، ولكن الصورة والرواية الفلسطينية أصبحت الآن مختلفة. ليش؟
1: نعم،
0: في دمار، في إبادة، في شعب عم بموت كله من كل يوم منه، في عنا زي ما حكينا هم شهداء وجرحى وأطفال، مش مجرد فقط أرقام، ولكنها معنا نقلت القضية الفلسطينية من واقع إلى واقع جديد واهتمام، بحيث أنه أصبحت هناك المظاهرات والدعم على جميع الأصعدة في كل دول العالم، سواء مع فلسطين أو تعترف أو لا تعترف، ولكنها هذه الدول في عنا ثمن دفعوا الشعب الفلسطيني ويدفعوا من معاناته من الكيان ومن الاستيطان ومن الاستعمار الصهيوني. بدناش نقول بس فقط مجرد 73 ألف شهيد ولا 173 ألف جريح، حتى الأطفال، احنا عم بنقول أطفال، كنا نتحدث قبل فترة الدعم الإسباني الذي تم عبر الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، ها؟
1: نعم.
0: لما كنا سلطة وكنا في غزة وكنا في الضفة الغربية، بيت لحم 2000 مين عمله؟ إسبانيا والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، صح؟
1: صح.
0: وهذا الدعم من أجل بناء الدولة. طيب، مؤسسة أولاد الشهداء والأيتام الذي تم عمله في غزة عام 97، كان يضم كل أبناء الأيتام وأولاد الشهداء، ما عندهمش عائلات، الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. شوف هنا المجال، مركز التدريب المهني في غزة. إذا الآن في عنا لما كنا نتحدث حتى مع وزيرة الشؤون الاجتماعية إنه إحنا إذا بدنا نعود نحياء هذه المشاريع التي تدعمها إسبانيا دوما عبر وكالة إسبانية تعاون الدولة وعبر المؤسسات المختلفة كمنظمات مجتمع مدني وكحكومي ودعم، في عنا يا أختي شيرين الآن بنحكي عن 21 ألف طفل منذ 2023، هذول الأطفال
1: نعم مصابين،
0: شهداء أطفال. لكن لما نيجي نقول استشهدوا هذولا مثلوا 30% من الشهداء، في عنا جرحى ومعاقين، في عنا 60 ألف طفل ما عندوش يا أب أو أم أو كليهما فقدوه.
1: نعم.
0: إذا لما نيجي نقول فقط المعاناة هذه نقلت الصورة، إذا المعاناة نقلت الصورة من أجل أنه يتم هناك الاهتمام أكثر بالقضية العادلة وقضية الشعب الفلسطيني. إذا لما يجي نقول والله إنه لا، مش فقط إسبانيا بتدعم وعملت بيت لحم 2000،
1: نعم،
0: والكرامة عملتها في غزة، والمنح الجامعية والمدرسة الدبلوماسية في مدريد منذ عام 94، وتكوين الكادر الدبلوماسي، واللي أنا من ضمنهم تشرفت إن درست في مدريد في المدرسة الدبلوماسية في العام 95-96. إذن هذه الجاليات ساهمت في التعريف بالرواية الفلسطينية واعتماد الدعم والمساهمة في الدعم عبر هذه الوكالات وعبر هذه القضايا والمعايير. إذن القضية الفلسطينية نتيجة المعاناة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني ونتيجة ما يقوم به الاحتلال وما تقوم به المستوطنات حاليا في غزة، قديش بدنا من مؤسسة ومن دار كرامة ومن دار من أجل رعاية الأيتام، قديش بدنا سنة نرجع المدارس. احنا بس لما نجي نحكي عن صحفيين استشهدوا عشان ما ينقلوش الرواية، ما يساهموش في الرواية الفلسطينية، لأنه الصحفي كان دائما عين ويد وقلم، القلم تاع الصحفي وعينه وكاميرته تساهم في النشر هذا الوعي، لكن للأسف الاستعمار الصهيوني والكيان الصهيوني قتل. وانت بجرب تعرف بناش نقول 108 ولا 100 ولا 200 ولا 20، مش مجرد عدد، لكن ساهم من ضمن المرحوم المئات، شيرين أبو عقل الله يرحمها وغيرها الذين كانوا ينقلون ويساهمون في نقل المعاناة للعالم، ساهموا وقتلهم الاحتلال والكيان الصهيوني. بدوش الناس تعرف، بدوش الناس تشوف الحقيقة. الشعب الفلسطيني والحقيقة شو بعاني الفلسطينيين. إذا لما نجي نقول هذه الرواية تمت عبر، إذا في دبلوماسية شعبية وجاليات، في معاناة، في دبلوماسية رسمية وعلاقات رسمية واعتراف بفلسطين واعتراف بالقضية، وحتى لو أنه أحيانا نشوف أنه بعض الدول، شكرا لإسبانيا وحكومة إسبانيا وشعبها، أنه كانوا من أوائل الدول. لما نجي نشوف التاريخ ونرجع للتاريخ بنلاقي إسبانيا من أوائل الدول التي اعترفت وقدمت وساهمت ودعمت الفلسطينيين على جميع المستويات.
1: نعم.
0: سواء قبل السلطة ولا بعد السلطة. نعم.
1: نعم. وإضافة إلى كل هذا، ما زالت إسبانيا تستقبل أيضا الأطفال الجرحى من من قطاع غزة في المستشفيات. نعم. وفي العلاج.
0: نعم. وأشكر هنا عديد المنظمات الغير حكومية الإسبانية، بدون ما نذكر عشان ما ننساش حد.
1: نعم.
0: يستقبلون في سراغوسا وفي تراغونا وفي مدريد جرحى وأطفال وعائلات تهجر ومهجرة لأنها فقدت الكثير، ويستقبلون ويدعمون هذا بالإضافة للمساعدات الرسمية. المساعدات الرسمية وما يقدم، أنا بتذكر يا أخت شيرين، إذا بتذكر لما كانت 2008 وبعدين 2014، ما هو دائما غزة تحت الضرب وتحت الاحتلال وتحت. أتذكرين في 2014 خلال الغزو قديش احنا في مدريد، لما كنت انا في مدريد، قديش الاسبان ساهموا، قديش من طن من المساعدات الانسانيه التي تم جمعها في السفاره في مدريد وتم تجهيزها من اجل ارسالها للفلسطينيين.
1: نعم.
0: واخر شيء بدناش نحكي عن اسطول الحريه الذي خرج من هون وما يعاني منه الشعب الفلسطيني من اجل فقط ارسال مساعدات انسانيه الناس لغزه نتيجة الحطام، نتيجة الدمار، نتيجة قديش من مساعدات، قديش من دعم تم عبر هذه الجاليات وعبر الفلسطينيين وعبر الحكومة والشعب الإسباني. أحيانا لما تيجي تقول لك فلسطيني بتشوف إنه كأنه بحطك فوق عيونه وفوق راسه، إنه شو مستعد أخدمك، شو مستعد أساعدك. وأنا بجوز حاليا بشكر كثير من المنظمات غير حكومية وجمعيات خيرية بتعاون أحيانا معهم في وجودي هون في إسبانيا، بشوف ماذا يقدمون وماذا يدعمون الشعب الفلسطيني على جميع المستويات. وبنشكر دائما إحنا الحكومة الإسبانية برئاستها الحالية وجلالة الملك والحكومة والشعب الإسباني، ليس فقط اعتراف رسمي كبدايات كدولة من أوروبا من بدايات الدول، ولكن على جميع أنواع الدعم التي يقدمونها. وإذا بدك أنا بحكي لك على بجوز صعيد شخصي، أنا بجوز إذا صعيد شخصي إذا مسموح أنا أحكي في هذا الموضوع، أنا إسبانيا هي الدولة الوحيدة التي جمعت شملي بأسرتي وعائلتي. يعني صحيح أنا كنت في إسبانيا، بنتي درست في إسبانيا وأنا درست في المدرسة الدبلوماسية في إسبانيا، وبعدين خرجت سفيرا لأمثل دولتي وبلدي في أمريكا الوسطى، لكن لم أستطع، أسرتي لم تستطع تدخل فلسطين. لحد الآن أسرتي لا تستطيع دخول فلسطين. إذن إسبانيا لما جمعت شملنا. وإذا باجي بدي أقول أنا، إذا بدنا نيجي ننتقل لمرحلة من المراحل نحكي عن دور هاي الجاليات وما ننساهوش، والدور الرسمي بنيجي نقول والله في أمريكا اللاتينية، تسمحي لي أحكي عن أمريكا اللاتينية،
1: نعم،
0: الجاليات. إذا في عنا أكبر جالية فلسطينية موجودة
1: في تشيلي،
0: في تشيلي، تشيلي بعدها في هندوراس،
1: نعم،
0: هندوراس والسلفادور. إذا تيجي تقولي الجالية الفلسطينية في هندوراس، سلفادور، في غواتيمالا، في نيكاراغوا، الجاليات تلعب دور مهم جدا من خلال احنا في عنا اسمه الكوبلاك اللي هي كونفدراسيون بالستينا دي امريكا اللاتينية الكاريبي، هي الكونفدرالية الفلسطينية في امريكا اللاتينية والكاريبي، وهي مؤسسة من ثمانينات القرن الماضي. وبتذكر اخر مؤتمر عملته عندي في نيكاراغوا لما كنت سفيرا في نيكاراغوا، للتجمع الجاليات الفلسطينية اجوا من جميع دول القارة ويجتمعون دائما ودوما إلى آخره، من أجل دائما المساهمة. نجي نقول والله فقط الفلسطينيين يساهمون زي في هندوراس، الرئيس أصلا الحالي من أصل فلسطيني، وفي السلفادور الرئيس الحالي من أصل فلسطيني وعائلته من القدس وبيت لحم. إذن هذا مهم جدا، يلعبون هذا الدور ويساندون القضية الفلسطينية ليس فقط على الصعيد الرسمي ولكن على الصعيد الشعبي ونقل الرواية الفلسطينية. وإذا بننجي نقول منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني دوما موجودة. إذا بننجي نقول في شهر 8/2023 المؤتمر الذي تم جمع أكثر من 54 دولة في العالم من ضمنهم جاليات فلسطينية، منظمة التحرير دائرة المغتربين في المنظمة، وجمعت هذا المؤتمر في شهر 8/2023، وكنت كان للشرف أن أساهم في هذا.
1: أين كان؟
0: في رام الله شهر 8/2023، وكان هذا المؤتمر مهم جدا من أجل التركيز على دور الجاليات الفلسطينية والتعاون في دائما نشر الرواية الفلسطينية. وكان هناك ترتيب من أجل أنه نرجع للمؤتمر مرة جلسة أخرى. أخونا فيصل عرانكي الله عضو اللجنة التنفيذية في شهر نوفمبر 2023، ولكن للأسف فيما بعد صار العدوان والإبادة التي تمت في غزة بشهر 10/23، وما تمش استكمال المؤتمر ووجوده. إذا نيجي نقول حتى الذين جاءوا من أمريكا اللاتينية ومن الكاريبي، هذول أنا اللي كنت معهم بشكل أساسي، والذين ساهمنا في أن ننشر ونركز على الرواية الفلسطينية والاعترافات، وأنه فلسطين صحيح هي دولة لكننا تحت الاحتلال. إذن معاناة الاحتلال، وطبعا شفناهم لما إحنا أجينا أخذنا الوفود ورحنا فيهم على مخيم جنين،
1: نعم، في الضفة الغربية وما يحدث في الضفة الغربية اليوم طبعا،
0: وتحت قتل الجيش والمستعمرين الكيان الصهيوني. نعم.
1: لا يمل سيد محمد عمرو، ولكن وصلنا إلى نهاية الوقت. طبعا أنا أشكرك السيد محمد عمرو السفير الفلسطيني السابق لدى نيكاراغوا والقنصل السابق في سفارة فلسطين لدى إسبانيا. شكرا جزيلا لك سيد محمد الدبلوماسي هنا في إسبانيا، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة.
0: أشكرك وأشكرك أنك أعطيتيني فرصة من أجل أن نساهم في بث ونساهم في نقل الرواية الفلسطينية على جميع الصعد دائما وأبدا، سواء نحن في عملنا الرسمي أو في عملنا الشعبي أو الدبلوماسية الشعبية، وأن نساهم دائما عبركم أنتم كصحفيين كوسائل إعلام. مهم جدا روايتنا، وبشكرك أنت كثير دائما على هذا الاهتمام. تسلمي.

0: تمر اليوم الذكرى 25 على هجمات 11 من سبتمبر، تعرف بهجمات 11 سبتمبر أو أحداث 11 أيلول واختصاراً 11/9. تعرف بأنها سلسلة من الهجمات الإرهابية المدبرة التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء 11 من سبتمبر من عام 2001. نفذت الهجمات باستخدام 4 طائرات نقل مدنية تجارية اختطفها 19 عنصراً ينتمون إلى تنظيم القاعدة لتصطدم بأهداف محددة مسبقاً. برج مركز التجارة العالمي، اصطدمت طائرتان بالبرجين الشمالي والجنوبي في منهاتن السفلى، مما أدى بعد نحو ساعة واثنين وأربعين دقيقة إلى انهيارهما بالكامل، إلى جانب أضرار جسيمة في المباني المحيطة والمجمع ككل. اصطدمت الطائرة الثالثة بمقر البنتاغون في ولاية فيرجينيا مسببة دمارا جزئيا في جانبه الغربي. الطائرة الرابعة تحطمت في حقل بولاية بنسلفانيا بعد مقاومة شجاعة من ركاب الطائرة الذين حاولوا منع الخاطفين من تحقيق هدفهم، والذي يعتقد أنه كان استهداف البيت الأبيض أو مبنى الكونغرس في واشنطن. أسفرت هذه الأحداث الأليمة عن مقتل ما يقارب 3000 شخص من بينهم منفذو الهجمات 19، فضلا عن آلاف الجرحى والمصابين بأمراض تنفسية ناتجة عن استنشاق الأبخرة السامة ودخان الحرائق. عقب الهجمات رفعت مستويات التأهب الأمني في البلاد، ووجهت انتقادات حادة للجهات الأمنية لعدم تمكنها من منع وقوع الكارثة. في هذه الحلقة سوف نستعرض سريعا كيف تناولت السينما الأمريكية والسينما العربية أحداث 11 من سبتمبر.
1: Read this word the fast way. Get ready.
2: Mad.
1: Yes, mad. Get ready.
2: Cat.
3: Yeah.
0: كانت تلك هي اللحظة التي عرف فيها الرئيس الأمريكي بوش بخبر الهجوم. عرف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن بخبر هجمات 11 من سبتمبر عام 2001 بينما كان داخل غرفة دراسية في مدرسة إيما بوكر الابتدائية بولاية فلوريدا. ومدرسة إيما بوكر الابتدائية في مدينة ساراسوتا بولاية فلوريدا. كان ذلك صباح يوم الثلاثاء 11 من سبتمبر من عام 2001 أثناء حضوره جلسة قراءة مع الأطفال. انحنى أندرو كارد رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك نحو أذن الرئيس وقال العبارة الشهيرة: طائرة ثانية اصطدمت بالبرج الثاني، أمريكا تتعرض للهجوم. ظهر التأثر والذهول على وجه بوش لعدة ثواني قبل أن يقرر البقاء هادئا أمام الأطفال والصحفيين لفترة قصيرة ريثما يتم تقييم الموقف الأمني والبدء في إدارة الأزمة.
4: We're spending billions of dollars. We are still no closer to defeating our enemy.
5: 20 detainees recognize that photo.
0: وكما كتب هوفيك حبشيان في موقع اندبندنت عربية، لطالما كانت السينما الأمريكية سباقة في أفلام الحدث السياسي بعد وقت قصير على وقوعه، من الحروب التي شنتها أمريكا في أنحاء مختلفة من العالم إلى فضائحها وأزماتها، كان السينمائيون سواء الذين يعملون في هوليوود أو على هامشها يسارعون إلى توثيقها على الشاشة. وهذا أحد الأسباب الذي جعل السينما الأمريكية الأكثر ديناميكية في العالم. وكغيره من الأحداث والمآسي والخضات والكوارث، ألهم اعتداء 11 من سبتمبر أيلول عددا من السينمائيين الذين ألفوا سابقا التحرش بوكر الدبابير، أبرزهم بول جرينغراس الذي وثق عملية خطف الطائرة التي وقعت في بنسلفانيا يوم 11 من سبتمبر، ومايكل مور الذي حكى عن اليوم المشؤوم من خلال جورج دبليو بوش نزيل البيت الأبيض أنذاك، وأخيرا المشاكس أوليفر ستون الذي جاء برؤية رسمية وعاطفية للحادي عشر من سبتمبر، تناول من خلال رجال الإطفاء وهم يخمدون النيران فوق ركام مركز التجارة العالمي. في الآتي إطلالة على الأفلام الثلاثة التي تعد أهم ما قيل سينمائيا في هذا الحدث الذي غير وجه التاريخ إلى الأبد. تعددت الروايات والكارثة واحدة، والفيلم يونايتد 93 لبول جرينغراس، وهو أول فيلم روائي طويل عن 11 من سبتمبر. ينطوي النص السينمائي على وثائق وأبحاث وشهادات عائلات الضحايا الذين قضوا إثر خطف الطائرة الرابعة، وهي الطائرة التي تحطمت في بنسلفانيا، ولكن بعدها انتفض ركابها على خاطفيهم للأسف بلا نتيجة. هذه الطائرة حولها جرينغراس نعشا متحركا في انتظار لحظة إغلاقه كليا على المسافرين الضحايا. العشرات منهم لقوا حتفهم في نهاية الرحلة، لكن جرينغراس ينحاز إلى قاعدة هيتشكوك التي تضعنا أمام حالة من الهلع والتشويق. نعلم أن القنبلة ستنفجر، لكن لا نعلم متى ولا نعلم الأضرار التي ستلحقها. الفيلم يحرص على مفاجأة الطرفين العربي والغربي. لا يوجد تسطيح للشخصيات. يرفض الفيلم التنميط والكليشيه والاستهتار بمظهر الآخر. الإرهابيون الذين تسللوا داخل الطائرة ليسوا أصحاب لحى طويلة وأزياء تشير إلى عقيدة، هم مثل أي مواطن عادي، لا يميزهم شيء عن أي راكب آخر على متن الطائرة. الفيلم الآخر فهرنهايت 11-9 لمايكل مور. ولمايكل مور أهداف غير السينما، فهو مخرج مسيس حتى النخاع الشوكي، مؤلف كتاب رجال بيض أغبياء، المشاغب على الدوام والمؤمن باستمرار في نظرية المؤامرة. فعل كل ما في وسعه من خلال فهرنهايت لإبعاد رئيس بلاده جورج دبليو بوش عن البيت الأبيض بعد هجمات 11 من سبتمبر. كأي مواطن يملك مور الحق في الاعتراض وكشف النقاب عما آل إليه الحلم الأمريكي في زمن بوش. شغله الشاغل وعدوه اللدود هو جورج بوش. في هذا الفيلم الذي فاز بالزعفة الذهبية في مهرجان كان 2004، يحقق مور في موضوعين أساسيين: واقع مأساة 11 من سبتمبر وفساد الطبقة السياسية التي تحكم أمريكا. ولكن يفترض قراءة الفيلم من منظور ساخر، وكل غوص في التفاصيل المتصلة بأدوات الإدانة المستخدمة من مور غير نافعة، كونها تذهب في الاتجاه المعاكس لرغبات المخرج الذي أراد فيلما مركبا هو بمنزلة مسودة فيلم عفوي ومقلق يرينا الغدرسة والجنون اللذين وقع فيهما عالمنا اليوم، بعدما أصبح في قبضة حكام مصابين بعقدة العظمة ويعتقدون أنهم أصحاب مهمة تبشيرية ستنقذ الدنيا من نار جهنم. الفيلم أكثر من مجرد عمل وثائقي جدلي فذ وجريء، وهو في الواقع رسالة هجاء ترمي النار على الزيت. الفيلم الأخير مركز التجارة العالمي لأوليفر ستون. فيلم أوليفر ستون اليوم بعد هذه السنوات على خروجه إلى الصلاة يحتاج إلى إعادة نظر، قراءة جديدة بعد سلسلة المقالات التي كتبت عنه وقتها تحت هول الصدمة، إذ كان العالم لا يزال يعيش تحت تأثير 11 من سبتمبر. الفيلم بدأ لنا عاديا وقتها، يخلو من وجهة نظر حقيقية على ما جرى في ذلك اليوم. تسخيفه للحدث أثار بعض الغضب، فانهيار البرجين الصورة صوره ستون كما في أي من أفلام الكوارث التي باتت من اختصاص هوليوود منذ سحق الزمن، مع الفارق الوحيد أن لا مؤثرات بصرية وصوتية تدعم الصدقية وتحاكي البصيرة وتصوم الأذان. على الرغم من أن ستون كان ولا يزال ضد السلطة وواحدة من الذين فضحوا ممارساتها على مر الزمن، لكن هنا انتقل إلى معسكرها مجسدا النسخة الرسمية لما حدث.

0: استفاق الأمريكيون صبيحة يوم الثلاثاء 11 من أيلول سبتمبر كما ذكر موقع عربي 21 على خبر اصطدام طائرتين للركاب بمركز التجارة العالمي المكون من برجين وسط منطقة منهاتن في نيويورك. بعدها بدقائق جاء خبر تحطم طائرة أخرى فوق مبنى البنتاغون في فرجينيا قبل أن يسمعوا بإسقاط طائرة رابعة في بنسلفانيا كانت متجهة للكونغرس الهدف الثالث للهجوم المنسق. في الساعة 8:46 اصطدمت طائرة أمريكان إيرلاينز ذات الرحلة 11 في البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي مخترقة الطوابق من 93 إلى 99. في الساعة 9:03 صباحا تهاجم رحلة الخطوط الجوية يونايتد إيرلاينز رقم 175 البرج الجنوبي وتتحول الطوابق من 77 إلى 85 إلى سحابة من لهب. وفي 9:37 تضرب الرحلة رقم 77 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية الجزء الغربي من البنتاغون في ولاية فرجينيا. وفي 10:03 تتحطم طائرة يونايتد إيرلاينز رحلة رقم 93 فوق حقل بالقرب من بنسلفانيا. وقتل في ذلك اليوم قرابة 3000 شخص من 57 جنسية مختلفة، 400 منهم رجال إطفاء وضباط شرطة وفرق طوارئ طبية هرعت إلى موقع الهجوم. وكلفت تلك الهجمات الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات، حيث قدر البنك الفيدرالي الأمريكي الخسائر فقط في موقع البرجين ب 35 مليار دولار، هذا فضلا عن مبالغ ضخمة أخرى تكبدها الاقتصاد بسبب تداعيات الحدث. وقد كتب محمد مجدي في جريدة الدستور بعد مرور 20 عاما على تلك الأحداث أن السينما المصرية قد ناقشت ذلك في العديد من الأعمال الفنية على مر السنين، حيث ناقش فيلم ليلة البيبي دول للنجم نور الشريف بعض الملامح الخاصة بهذه الحادثة من خلال العمل عبر مواقف متعددة تأثر بها بطل الحكاية جعلته يدخل في صراع مع أحد الأشخاص المعروفين في الكونغرس الأمريكي، وهو ما يجعله يسعى لتفجيره خلال وجوده في الفندق الذي يقيم فيه. بينما تناول فيلم ليلة سقوط بغداد للفنان أحمد عيد والراحل حسن حسني فكرة السيطرة الأمريكية على بعض مناطق في الشرق الأوسط بسبب عامل القوى السلاحية التي تفرضها على العالم بحكم التطور التكنولوجي، حيث تطرق العمل لأحداث 11 من سبتمبر بطريقة غير مباشرة من خلال ما تفعله أمريكا في المنطقة أو في المنطقة بعد أحداث 11 من سبتمبر، وذلك من خلال فرض هيمنتها المعتمدة على السلاح النووي، وهو ما جعل أبطال العمل يلجؤون إلى سلاح رادع في حالة أي هجوم محتمل منها في يوم من الأيام.
1: إيه أخبار المشروع يا عطار؟
2: الحمد لله.
1: وصلت الحاجة؟
2: يعني ربنا سهل.
1: ما تعيدي يا اخي، اديني وشك كلمني كويس. ها قولي بقى وصلت ليه؟
2: لسه بحاول.
1: يعني ايه انت بتصابط؟ ما انت شايف اللي بيجري حوالينا؟
2: اعمل ايه بس؟
1: تعمل ايه يعني ايه؟ حقناك نفسيا وعاطفيا ودماغيا، نعمل لك ايه تاني
2: يا بابا؟
1: ما تقوليش يا بابا، انا حضرة الناظر.
2: طب يا حضرة الناظر، انت عارف انت بتطلب مني ايه؟ انت بتطلب مني الحق ناس سبقانا ب 100 سنه ضوئيه، ولا مش واخد بالك؟ وبعدين اجيالكم كانت فين؟ كانت فين والفرق ده عمال يوسع؟ ولا سايبيننا احنا نضيقه بعد ما بقى في وسع المجره الكونيه لحد ما وصلنا للمنظر اللي حضرتك شايفه ده؟ ولا انتم مش مدركين انكم مسلمينا الرايه عامله كده؟ عاوزيننا نرفعها بقدرة قادر تبقى كده؟ يا سلام يا أستاذ، انتوا مسلمينا ليهم بدون ملابس داخلية، مسلمينا ملط ملط يا حضرة الناظر يا بتاع التاريخ.
0: وبشكل ساخر معتمدا على عامل الكوميديا لجأ أحمد آدم الممثل المصري لفكرة سيطرة الأمريكان أيضا على دولة العراق عقب أحداث 11 من سبتمبر، وهو ما رآه خلال فيلمه القرموطي، معلش احنا بنبهدل، رآه أمرا سيغير العالم بشكل كامل تحسبا لحالة الانتقام التي سوف تقوم بها أمريكا في العالم عقب هدم البرجين الخاصين بمبنى التجارة العالمي الشهير.
3: أنا عايز أسافر أمريكا.
4: تاني أمريكا وحيد عايز تسافر أمريكا بعد الجدع اللي اسمه بوش ده ما ماسكها، وانت عارف بيني وبينه مصانع الحداد ما بقالوش 6 شهور في البيت الأبيض ودخل علينا نفش ريشه، قال يعني هو الديك اللي في وسط 12 فرخة وإحنا اللي واخدين جنب في العش. مش هتسيب بلدك وتمشي يا وحيد، جدودك كلهم عاشوا واتدفنوا وراوا البلد ديت بدمهم. جدك مات في 48، خالك مات في 56، عمك مات في 67.
3: ماتوا شهداء يابا؟
4: لا، ماتوا في حوادث عادية بس العيلة اعتبرتهم شهداء. غتاتة كده
5: اهو كده، الهي هدي سركو، انا لسه حلمانة امبارح بجوز حمام ابيض عمال يرفرف في البيت.
4: امين يا رب.
6: تعال معانا يا قرموطي، في امر بالقبض عليك.
4: الله الله الله الله الله، في ايه؟ جوز حمامة سعدية اهي غية حمام دخلت علينا. بوش لحق يبلغ ولا ايه يا جماعة؟ معلش احنا بنتكلم. السلام عليكم سعادة الباشا.
6: القرموطي يا باشا. طب روح انت.
4: امال جايبيني ليه
7: باشا؟ تعالى.
4: ايوه باشا.
7: وانا ما عنديش غيرك في الناس ده بتهز من الراجل ليه يا قرموطي؟
4: هو الموضوع لحق ينتشر يا سعادة الباشا؟ اسمع يا سعادة الباشا، الراجل ده من ساعة ما مسك امريكا وهو مقضيها اجازاته كل يوم طالع يصطاد، وما قعدش في البيت الابيض ساعتين على بعض، وناجح على الجول بخمسين ستين صوت. بدل ما يقعد ينتبه لدروسه ويحسن مجموعه بالملحق اللي طالع بيه، دخل على الشرق الاوسط متقلط علينا ونفخ صدره كده.
7: انت بتتكلم على مين يا راجل انت؟
4: على دبليو دبليو بوش يا سعادة، مش هو اللي بلغ عنه وجايبني قدام سعادتك؟ انا بقولها لك من دلوقتي، الراجل ده ادم وحش وكعبه محني. معلش احنا بنتكلم.
6: اوعى
7: انت بتكتب ايه؟
8: كعبه محني دبليو دبليو.
4: الله عليك يا عمنا، سيجاره على النبي عشان الصحصحه.
7: انت بتعمل ايه؟ ارجع مكانك.
4: حاضر يا باشا، ما تزعلش نفسك، ما تزعلش نفسك.
7: انت تعرف واحد اسمه مرعي بتاع الكلمه؟
4: ايوه سعاده الباشا، ده راجل معفن. ايه اللي دخله في موضوعنا الكبير ده؟
7: انت كاتب له كبيرات على نفسك ومعاد يستحق، ما تبعتش ليه؟
4: مرعي ده كذاب وبطنه فاضيه وبيتعشى كوسه نيه يا سعاده الباشا.
0: وأخيرا كان المخرج الكبير يوسف شاهين أحد المنضمين لتفسير شكل أحداث 11 سبتمبر بطريقته الخاصة من خلال إخراجه للفيلم أحداث خاصة الساعة 11:09 و2:01 11 سبتمبر. فكان يوسف شاهين المخرج الكبير الراحل أحد المشاركين في هذه التجربة التي صدرت بعد مرور أقل من عام على الحادث، واحتوت على 11 فيلما قصيرا من صناعة 11 مخرجا حول العالم، تنوعت جنسياتهم بين البريطانية والإيرانية والفرنسية واليابانية وغيرها. وبدأ شاهين أحداث الفيلم بعبارة الاحتلال هو الإرهاب، حيث ظهر بطل الفيلم النجم الراحل نور الشريف والذي أدى دور شاهين المخرج، وهو يلغي مؤتمرا صحفيا في لبنان كان يعقده لحظة وقوع الحادث، لتظهر بعدها روح جندي أمريكي من قوات البحرية الأمريكية وتخرج من البحر لتحكي له كيف كانت تعيش في هناء وصفاء في لبنان قبل الحادث الذي يغير كيانه تماما.
2: أنا أقدر أفهم اللي بيقولوه لو فجرت نفسي في عسكري جاي يحتل أرضي، لكن
9: مدنيين زي اللي في مركز التجارة العالمي أو مدنيين من إسرائيل، إيه زبو؟
10: أمريكا وإسرائيل شعوب ديمقراطية، يعني ببطاقة الانتخاب بيجيب السياسيين والسياسات اللي هو عايزها. اللي فجر نفسه بقى حاسس إن كل دول لهم دور، مش أبرياء قوي. تعالى، عارف كم من البشر ماتوا بسبب العنف الأمريكي؟ 4 مليون في فيتنام، 1 مليون في سلفادور، 1,200,000 في العراق، وعدة ملايين في هيروشيما وناجازاكي، وأعداد غير محدودة في فلسطين والأراضي العربية وإيران وأفريقيا. كان أمل إن أمريكا تقدم للبشرية أحلى ما عندها، قيم الديمقراطية ومبادئ الحرية والتسامح، مش الأسلحة اللي بتدمر الحضارة.
9: أمريكا بتدافع عن مصالحها.
7: ليه مصلحتك تكون دايما على حساب الغير؟
10: ليه شايف ان روحك هي الشيء الوحيد المقدس في الدنيا، الدنيا لازم تقوم وتقعد علشانه، اما ارواح الاخرين مش مهمه، ما تستحقش حتى دمعه؟ ليه حابسين نفسنا في دايره غبيه وعنيفه ومدمره؟

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
3: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الساعة، معكم من خلف الميكروفون شيرين الدجاني وأحمد يماني، ومن هندسة الصوت يصطحبنا سالومون ريدون. أفادت مصادر داخل قصر مونكلوا بأن رفع السرية عن المعلومات، حيث يؤكد أن المركز الوطني للاستخبارات الثانوي قد نشر معلومات ولكن دون توقع حجمها. وتؤكد المصادر في داخل حكومة سانشيز أن المراسلات الواردة لم تحذر من وصول جماعي، وأنها اقتصرت على الإبلاغ عن دعوة للتحرك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حظيت بآلاف المتابعين للوصول إلى سبتة برا وبحرا، وبالتزامن مع يوم العرش في 30 يوليو/تموز. وقد ردد الوزير الخارجية الإسباني من بروكسل هذا الرأي بالتزامن تقريبا مع نشر التقارير. ليس لدي أي علم بوجود أي معلومات من أي نوع تشير إلى حجم هذا الانهيار. وفي مقابلة مع التلفزيون الإسباني، أصر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يوم الأربعاء الماضي على أنه لم يكن من المتوقع وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة، حيث دخل أكثر من 70,000 شخص للمدينة ذات الحكم الذاتي، معترفا في الوقت ذاته بأن الدولة يجب أن تكون أكثر استعدادا لأزمات مماثلة في المستقبل. ومن جهة أخرى، جادل بأن قدرات أجهزة الاستخبارات في العالم الرقمي يجب تحسينها لتمكينها من الاستباق والوقاية بشكل أفضل في حالات مثل أزمة سبتة، حيث ساهم انتشار المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تدفق المهاجرين إلى المدينة.
4: tener una inteligencia lo suficientemente sofisticada como para que podamos ver en el mundo digital el cómo se pueden producir estos movimientos.
3: وأكد سانشيز أنه في الأيام التي سبقت الأزمة لم تكن هناك سوى تقارير تحذر من زيادة في عدد الوافدين عن طريق السباحة، كما أشار مرة أخرى إلى شبكات مرتبطة بروسيا وبإسرائيل باعتبارها مسؤولة عن نشر وتضخيم الشائعات والمعلومات المضللة المحيطة بالأزمة، وحذر قائلا: هذا واضح إنها حقيقة، كما هو الحال مع حقيقة أن مراكز أبحاث يمينية متطرفة من الولايات المتحدة قد شاركت أيضا في هذا الأمر، وللأسف حسب قوله.
5: يعد تقييم مركز استخبارات القوات المسلحة وهيئة تابعة لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإسبانية، يعد تقييما خطيرا. من المرجح جدا أن السلطات المغربية لا تشجع موجة الهجرة بشكل فعلي، بل تصرفت بإهمال وسلبية حتى الآن. كذلك حذرت الاستخبارات العسكرية آنذاك من وقوع عدة توغلات على جزر وجزيرات خاضعة للسيادة الإسبانية لم تكن واسعة النطاق، لكنها ذات دلالة، وتشير المعلومات المتاحة إلى توقع المزيد من التوغلات في المدى القريب جدا، لا سيما في جزر تشافاريناس، وهي أرخبيل إسباني يقع على بعد ميلين قبالة ساحل شمال إفريقيا. وفي تحليلها اعتبرت المنظمة مركز الاستخبارات للقوات المسلحة، اعتبرت أنه من شبه المؤكد أن تدهور الوضع في سبتة سيستدعي تفعيل القوات المسلحة في المدى القريب جدا، ورأت أنه من المرجح وقوع حوادث أمنية عامة في سبتة نتيجة لتدهور الوضع. وأشار التقرير إلى بعض الأسباب المحتملة للموجة المفاجئة من الهجرة، وهي ربما تكون بسبب زيارة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى الجزائر، كما حذرت من أنه لا يمكن استبعاد أن المغرب سيحاول استغلال الوضع في سبتة لصالح مصالحه الاستراتيجية. وقع وزير النقل والتنقل المستدام الإسباني أوسكار بوينتي يوم السبت قرارا يسمح باستخدام جزء من ميناء سبتة، وتحديدا منطقة رصيف بونيينتي، لإقامة خيام استقبال مؤقتة للمهاجرين.
6: pero yo siempre digo vamos a ver no más allá de los titulares
5: لكنني أقول دائما دعونا نرى بعيدا عن العناوين. استمعوا لما أقول، هل يوجد من يستطيع أن يفند أن السيد بيبس وافق يوم الثلاثاء على القطعتين الأرضيتين في الميناء ولم يفعل ذلك في تصرف غير متروّن؟ لأن لدينا شهرا للبحث عن قطع أرض، وقد زارت هاتين القطعتين في الميناء أشخاص يثق بهم بيبس وأشخاص من وزارة الهجرة ووزارة السياسة الإقليمية، وتوصل جميع هؤلاء الأشخاص إلى توافق على أن هاتين القطعتين كانتا مناسبتين، ونقل هذا التوافق إلى مجلس الأمن القومي وإلى لجنة التنسيق. كان السيد بيبس عضوا فيها، وكان السيد بيبس موجودا في كليهما، ورفع إلى مجلس الوزراء بموجب مرسوم ملكي. إن قولي إن السيد بيبس كان يوم الجمعة غير وفي على نحو عميق للقرار الذي اتخذه هو نفسه يوم الثلاثاء هو هجوم على السيد بيبس. حسنا، فالمسألة ليست هل تهاجم أم لا، المسألة هل لديك سبب للقيام بذلك؟ وأعتقد أنني على حق أكثر من قديس.
3: اكتشفت بعثة أثرية مشتركة إسبانية مصرية يقودها عالم المصريات الإسباني جوزيب سيرفيو قبرا فريدا وجميلا ويعود إلى أواخر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة في مصر من عام 2494 وحتى عام 2345 قبل الميلاد في جبانة سقارة في جنوب غرب القاهرة. وجاء هذا الاكتشاف خلال حفريات هذا الصيف التي تديرها جامعة برشلونة المستقلة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار المصرية.
5: توفي مؤرخ الفن التشكيلي وقميصير المعارض والخبير في العالم العربي مانويل روميرو في 25 من أغسطس الماضي في مدريد عن عمر ناهز 84 عاما. ولد مانويل روميرو في الأندلس عام 1942 وكان ناقدا مرموقا، حصل على الدكتوراه في الفن وقميصير معارض فن تشكيلي ومروج له. كانت أعماله الأساسية في إبراز الفن الإسباني خارج حدوده الجغرافية، وترسخت القاعدة الأكاديمية المتينة لمانويل روميرو بحصوله على الليسانس في الفلسفة ثم تخصصه اللاحق في المجال الفني، وقد وسع أفاقه التعليمية في مؤسسات ذات مكانة دولية مرموقة مثل جامعة السوربون في باريس، واستكملها في جامعة كومبلوتنسي في مدريد حيث نال درجة الدكتوراه. وحظي إسهام مانويل روميرو في التراث والنقد الفني بالتكريم في مناسبات عديدة، ومن بين أبرز أوسمته وسام الاستحقاق المدني وميداليات الشرف في بناليات دولية مرموقة للغاية مثل بنالي القاهرة والإسكندرية والشارقة، وبتقسيم إقامته ونشاطه المهني بين مدريد والإسكندرية يظل مانويل روميرو مرجعا لا غنى عنه لفهم كيف يعمل الفن بوصفه لغة عالمية للقاء والتأمل والتفاهم بين الحضارات ليرقد في سلام. والآن نستمع إلى مقابلة مع السيد السفير محمد عمرة السفير الفلسطيني السابق لدى نيكاراغوا والقنصل السابق في سفارة فلسطين لدى إسبانيا، حيث يطلعنا على تطور العلاقات الدبلوماسية والشعبية بين إسبانيا وبين فلسطين، وكذلك يطلعنا على دور هذه العلاقات في تعزيز أواصر الثقافة والاندماج بين الشعبين، وكذلك دور المهاجرين واللاجئين الفلسطينيين في مسيرة القضية الفلسطينية والحفاظ على الهوية الوطنية على مدار عشرات السنين، وكذلك مساهمة منظمات الإغاثة الدولية في دعم الشعب الفلسطيني عبر تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة وتوفير الخدمات الأساسية والدفاع عن حقوق الإنسان من جراء الاحتلال والحصار الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
3: بداية نرحب بك الدبلوماسي محمد عمرو السفير الفلسطيني السابق لدى نيكاراغوا والقنصل السابق في سفارة فلسطين لدى إسبانيا، أهلا وسهلا فيك.
0: تسلمي، بارك الله فيك وأشكرك كثير على هذا المناسبة وهاللقاء، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنك ونقدر نعطي المعلومات ونقدر نعمل التحليل الكامل إن شاء الله.
3: بداية محمد، دور الشعب الإسباني في الوقت الحالي وأيضا في الماضي القريب والبعيد، وموقف الحكومة الإسبانية من دعم القضية الفلسطينية، كيف ترى كدبلوماسي؟ كيف ترى هذا الموقف من الشعب الإسباني والحكومة الإسبانية في دعم القضية الفلسطينية ومؤخرا في ظل الحرب التي تمت خلال السنتين الماضيتين وأكثر على غزة طبعا؟
0: نعم، أشكرك، وأنا بدي أشير إلى زي ما حكيت إلى موضوع اعتراف الإسباني بفلسطين في 28 مايو 2024 بفلسطين كدولة، لكن هذا ليس هو البداية ولم يكن النهاية فقط. إذا بدنا نرجع شوي في التاريخ، العلاقات الفلسطينية الإسبانية بدأت بشكل رسمي في خلال زيارة الأخ الرئيس الراحل أبو عمار إلى مدريد في 13/9/79، واستقبله الرئيس أدولفو سواريس. هذه الزيارة التاريخية التي جسدت والتي بدأت بها زيارة ياسر عرفات كرئيس المنظمة واستقباله من طرف رئيس الوزراء الإسباني أدولفو سواريس، بدأت من بدايات الاعتراف الإسباني بالقضية وعدالة القضية الفلسطينية. هذه الخطوة أجت بداية العمل الدبلوماسي الفلسطيني الرسمي الذي ارتقى فيما بعد طبعا في العلاقات بين المنظمة، ثم الاعتراف لمستوى بعثة الدبلوماسية في 2010 وكل هذه القضايا. إذن إسبانيا تعترف كبداية القضية الفلسطينية وزيارة الرئيس واستقباله، وثم ووقتها تم افتتاح أول مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدريد، وكانت القاعدة الاجتماعية التي بدأت منذ هذاك الوقت هناك علاقات سابقة على الصعيد في السنوات السبعينات والثمانينات خلال تلك الفترة، وسابقة علاقات طلابية كان طلاب توج العمل الدبلوماسي طبعا في هذه الفترة. فيما بعد أنه تم رفع المستوى في 2010 مستوى تمثيل فلسطيني لبعثة دبلوماسية. إذن ونرجع إذا بدنا نقول كبداية، تذكر مؤتمر مدريد عام 91 والتحضيرات له وما تم فيما يعتبر في هذه الفترة بداية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، دعم حق تقرير المصير قبل إنشاء فيما بعد اللي هو بعد اتفاق أوسلو إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية. إذن كان عندنا هناك جاليات فلسطينية، كان علاقات كانت بترجع للتاريخ. إذا بدنا نرجع كمان للتاريخ إنه هذه العلاقات ممتدة لسنوات. إذا نيجي نقول والله اعتبار من دولة فلسطين واعتبرت في دول العالم، إسبانيا كانت رائدة في هذا الاعتراف وفي هذا الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني من بين كثير من الدول الأوروبية.
3: لماذا هذا الموقف الإسباني المقرب من القضية الفلسطينية لماذا يعود؟
0: أولا إسبانيا شعبا وحكومة وإلى آخره كانت تؤمن بعدالة القضية الشعب الفلسطيني. لكن إذا بدنا نيجي نقول ليش، لماذا تطور هذا الوجود، كان هناك وجود فلسطيني إسباني خلال فترة هجرة في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 كانت في أعداد محدودة استقرت من فلسطين، جاءت إلى جزر الكناري، والإحصاءات الفلسطينية كانت للمهاجرين من 1930 كانت يصل لاس بالماس، كانت خلال الحرب العالمية الثانية الهجرة باتجاه إسبانيا مختلف الجنسيات من ذلك الفلسطينية عادت لاستأنف من جديد بعد نهاية الحرب، كانت إسبانيا مقصد لعدد كبير من الفلسطينيين والباحثين. إذن كان في هناك طلبة، أنا أعرف في هناك طلبة جاءوا إلى إسبانيا للدراسة من ستينيات القرن الماضي بهدف تحصيل علمي سنوات الستينات والسبعينات. زادت وتيرة هذه الهجرة في سنوات السبعينات فيما بعد حوالي 30% حسب الإحصاءات بعد حرب عام 67 الذكري والتي تم احتلال فيها الضفة الغربية وقطاع غزة. والفئة الأساسية قدمت من وين؟ من الضفة ومن غزة والأردن، وجاء فلسطينيين من الكويت ومن سوريا ومن لبنان. هذا العدد فيما بعد ساهم في الوعي الشعبي الإسباني وتطور الدبلوماسية، خلينا نقول الدبلوماسية الشعبية، إن هناك في قضية عادلة، في ناس عم تيجي، في هجرة، في طلاب، في صار رجال أعمال، في في في مهن، في في في كل شيء من أبناء الفلسطينيين الذين جاءوا لإسبانيا. بجوز ما كناش عندنا في ذيك الفترة إحصاءات رسمية، ولكن تشير كل التقديرات إنه معظم الفلسطينيين تمركزوا زي ما حكينا في الكناري، في لاس بالماس، في رجال أعمال، في طلبة وسكن والآخرة. إذن هناك صار في نوع من التوعية، نوع من الاندماج في المجتمع الإسباني. والفئات إذا بدنا نجي نقول الفلسطينيين الذين جاءوا وساهموا بشكل غير مباشر في أنه يزيد الوعي الشعب الإسباني، والإسبان يعرفون موضوع القضية. في هناك الجاليات أجت زي ما حكينا وتم اندماجهم في اجتماع اقتصادي. إذن هنا بنيجي نحكي كمان إنه هذا ساهم في زيادة الوعي بالقضية الفلسطينية. لكن كمان نقول ننساش الجانب الرسمي. الجانب الرسمي زي ما حكينا إنه بدأ في 13 سبتمبر عام 79 من خلال زيارة الأولى للرئيس ياسر عرفات منظمة التحرير الفلسطينية وإلى آخره. هذا ساهم إذن في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، إن هناك في قضية عادلة، في ناس عم تيجي، في ناس عم تندمج، في إن عندنا دبلوماسية من خلال ليس فقط الجانب الرسمي ولكن الجانب الشعبي والعمل الدبلوماسي على الصعيد الشعبي.
3: نعم.
0: إذن في زيارة تاريخية، في افتتاح مكتب منظمة التحرير، في تمثيل، في خطوات مهمة جدا لشعب يعاني من الاحتلال، يعاني من عدم وجود دولة وحق تقرير مصيره. إذن حتى فيما بعد مؤتمر مدريد الذي تم كبداية في العام 91، ومن ثم أوسلو واتفاق أوسلو وعودة الفلسطينيين أوسلو إلى غزة والضفة وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
3: وكيف لعب المهاجرون واللاجئون الفلسطينيون، طبعا الجالية الفلسطينية في إسبانيا، هذا الدور المحوري والمؤثر في مسيرة القضية الفلسطينية وأيضا في الحفاظ على الهوية الوطنية على مدار عشرات السنين؟ نحن نتكلم هنا في إسبانيا، ولكن هناك أيضا دور كبير للجاليات الفلسطينية في دول أخرى، ومنها أيضا هي من خلال تجربتك في أمريكا اللاتينية، في بالذات في أمريكا الوسطى.
0: نعم والاندماج
3: طبعا.
0: إذن هنا في جانب مهم هو التعريف بالقضية على الصعيد الشعبي والدبلوماسية الشعبية، وأن هذولا طب أنا فلسطيني، أوكي فلسطيني إسباني أو إسباني من أصل فلسطيني، فالناس تتساءل طب شو الموضوع أو شو القصة أو ليش إذن في احتلال، بدأ الحديث عن احتلال من عام 48 ومن ثم في احتلال عام 67 ووائل كل ما تعاني القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في هذه القضايا التي ساهمت في أنه أبناء الشعب الفلسطيني يندمجوا في هذه المجتمعات ويتكلمون عن قضيتهم وعدالة قضيتهم وحق تقرير مصير. إذن في هناك جانب زي ما حكينا الدبلوماسية الشعبية بالإضافة للجانب الرسمي. إذن هنا بنجي نقول كيف أنه أبناء الجالية ساهموا. ما فيش عنا أي شك في أنه أبناء الجالية وما حصل فيما بعد سواء في إسبانيا أو فيما بعد بجوز نتكلم عن أمريكا اللاتينية والجاليات ودورها التي تقوم به حاليا سواء في تشيلي ولا في هندوراس ولا سلفادور ولا كل هذه الدول. إذن في دبلوماسية جاليات في الشتات بتعرف، إذن في رواية فلسطينية من خلال هذه الجاليات تركز على قضية عادلة، شعب مضطهد، شعب عم بيعاني، هناك في حق تقرير مصير، في حق تقرير مصير، حق عودة، في قرارات لها علاقة بالقضية الفلسطينية، ليست مجرد قرارات فقط مجلس أمن وجمعية عامة، ولكن هذه القرارات تساهم منذ حوالي عام 47 حوالي 900 قرار دائما في نقاش على الصعيد الدولي على القضية الفلسطينية. إذن النضال الشعبي والنضال المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني

0: في هذه الدول. إذن هنا ساهم هذا الموضوع في أنه في رواية فلسطينية، في اعترافات رسمية في دولة فلسطين فيما بعد، بعد مؤتمر زي ما حكينا اتفاق أوسلو وعودة السلطة الوطنية الفلسطينية، في دول الآن صارت نقاش على الصعيد الأمم المتحدة أنه والله من 193 دولة تم الاعتراف ب فلسطين كدولة غير عضو في المجلس في الأمم المتحدة، 157 دولة. هذا بساهم تقريبا أنه كانت هناك هي فلسطين دولة مراقب غير دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة منذ 2012. إذن هذا الموضع برجع لحقيقة أنه شو؟ أنه هناك في نضال شعبي، في نضال ودبلوماسية شعبية، وفي معاناة الشعب الفلسطيني عم بدفع الثمن. كل يوم عم بدفع الشعب الفلسطيني ثمن. وإذا بدنا نيجي نقول الآن ليس مجرد قرارات شرعية دولية، ولكن ما يحدث أو ما حدث في أكتوبر 2023، هذه المعاناة التي غيرت وجهة نظر العالم، والقضية الفلسطينية صارت مكان اهتمام ليس فقط دول رسمية بتعترف زي بدولة فلسطين زي ما حكينا في هاي الدول، ولكن الصورة والرواية الفلسطينية أصبحت الآن مختلفة. ليش؟
1: نعم،
0: في دمار، في إبادة، في شعب عم بموت كله من كل يوم منه، في عنا زي ما حكينا هم شهداء وجرحى وأطفال، مش مجرد فقط أرقام، ولكنها معنا نقلت القضية الفلسطينية من واقع إلى واقع جديد واهتمام، بحيث أنه أصبحت هناك المظاهرات والدعم على جميع الأصعدة في كل دول العالم، سواء مع فلسطين أو تعترف أو لا تعترف، ولكنها هذه الدول في عنا ثمن دفعوا الشعب الفلسطيني ويدفعوا من معاناته من الكيان ومن الاستيطان ومن الاستعمار الصهيوني. بدناش نقول بس فقط مجرد 73 ألف شهيد ولا 173 ألف جريح، حتى الأطفال. احنا عم بنقول أطفال، كنا نتحدث قبل فترة الدعم الإسباني الذي تم عبر الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، ها؟
1: نعم.
0: لما كنا سلطة وكنا في غزة وكنا في الضفة الغربية، بيت لحم 2000 من عمله إسبانيا والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، صح؟
1: صح.
0: وهذا الدعم من أجل بناء الدولة. طيب مؤسسة أولاد الشهداء والأيتام الذي تم عمله في غزة عام 97، كان يضم كل أبناء الأيتام وأولاد الشهداء، ما عندهمش عائلات، الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. شوف هنا المجال، المركز التدريب المهني في غزة. إذا الآن في عنا لما كنا نتحدث حتى مع وزيرة الشؤون الاجتماعية إنه إحنا إذا بدنا نعود نحياء هذه المشاريع التي تدعمها إسبانيا دوما عبر الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وعبر المؤسسات المختلفة كمنظمات مجتمع مدني وكحكومي ودعم، في عنا يا أختي شيرين الآن بنحكي عن 21 ألف طفل منذ 2023، هذول الأطفال
1: نعم مصابين،
0: شهداء أطفال. لكن لما نيجي نقول استشهدوا، هذول مثلوا 30% من الشهداء، في عنا جرحى ومعاقين، في عنا 60 ألف طفل ما عندوش يا أب أو أم أو كليهما فقدوه.
1: نعم.
0: إذا لما نيجي نقول فقط المعاناة هذه نقلت الصورة، إذا المعاناة نقلت الصورة من أجل أنه يتم هناك الاهتمام أكثر بالقضية العادلة وقضية الشعب الفلسطيني. إذا لما يجي نقول والله أنه لا، مش فقط إسبانيا تدعم وعملت بيت لحم 2000،
1: نعم،
0: والكرامة عملتها في غزة، والمنح الجامعية والمدرسة الدبلوماسية في مدريد منذ عام 94، وتكوين الكادر الدبلوماسي، واللي أنا من ضمنهم تشرفت أن درست في مدريد في المدرسة الدبلوماسية في العام 95-96. إذن هذه الجاليات ساهمت في التعريف بالرواية الفلسطينية واعتماد الدعم والمساهمة في الدعم عبر هذه الوكالات وعبر هذه القضايا والمعايير. إذن القضية الفلسطينية نتيجة المعاناة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني، ونتيجة ما يقوم به الاحتلال وما تقوم به المستوطنات حاليا في غزة، قديش بدنا من مؤسسة ومن دار كرامة ومن دار من أجل رعاية الأيتام؟ قديش بدنا سنة نرجع المدارس؟ احنا بس لما نجي نحكي عن صحفيين استشهدوا عشان ما ينقلوش الرواية، ما يساهموش في الرواية الفلسطينية، لأنه الصحفي كان دائماً

0: عين ويد وقلم، القلم بتاع الصحفي وعينه وكاميرته تساهم في نشر هذا الوعي. لكن للأسف الاستعمار الصهيوني والكيان الصهيوني قتل، وانت بجرب تعرف بناش نقول 108 ولا 100 ولا 200 ولا 20، مش مجرد عدد، لكن ساهم من
1: المئات.
0: ضمن المرحوم المئات، شيرين أبو عقل الله يرحمها وغيرها الذين كانوا ينقلون ويساهمون في نقل المعاناة للعالم، ساهموا وقتلهم الاحتلال والكيان الصهيوني. بدوش الناس تعرف، بدوش الناس تشوف
1: الحقيقة.
0: الشعب الفلسطيني والحقيقة شو بعاني الفلسطينيين. إذا لما نجي نقول هذه الرواية تمت عبر، إذا في دبلوماسية شعبية وجاليات، في معاناة، في دبلوماسية رسمية وعلاقات رسمية واعتراف بفلسطين واعتراف بالقضية. وحتى لو أنه أحيانا نشوف أنه بعض الدول، شكرا لإسبانيا وحكومة إسبانيا وشعبها، أنه كانوا من أوائل الدول. لما نجي نشوف التاريخ ونرجع للتاريخ، بنلاقي إسبانيا من أوائل الدول التي اعترفت وقدمت وساهمت ودعمت الفلسطينيين على جميع المستويات.
1: نعم.
0: سواء قبل السلطة ولا بعد السلطة. نعم.
1: نعم. وإضافة إلى كل هذا، ما زالت إسبانيا تستقبل أيضا الأطفال الجرحى من من قطاع غزة في المستشفيات.
0: نعم.
1: وفي العلاج.
0: نعم. وأشكر هنا عديد المنظمات الغير حكومية الإسبانية، بدون ما نذكر عشان ما ننساش حد.
1: نعم.
0: يستقبلون في سراغوسا وفي تراغونا وفي مدريد جرحى وأطفال وعائلات تهجر ومهجرة لأنها فقدت الكثير، ويستقبلون ويدعمون هذا بالإضافة للمساعدات الرسمية. المساعدات الرسمية وما يقدم، أنا بتذكر يا أخت شيرين، إذا بتذكر لما كانت 2008 وبعدين 2014، ما هو دائما غزة تحت الضرب وتحت الاحتلال وتحت. أتذكرين في 2014 خلال الغزو قديش احنا في مدريد، لما كنت انا في مدريد، قديش الاسبان ساهموا، قديش من طن من المساعدات الانسانيه التي تم جمعها في السفاره في مدريد وتم تجهيزها من اجل ارسالها للفلسطينيين.
1: نعم.
0: واخر شيء بدناش نحكي عن اسطول الحريه الذي خرج من هون وما يعاني منه الشعب الفلسطيني من اجل فقط ارسال مساعدات انسانيه الناس لغزه، نتيجة الحطام، نتيجة الدمار، نتيجة قديش من مساعدات، قديش من دعم تم عبر هذه الجاليات وعبر الفلسطينيين وعبر الحكومة والشعب الإسباني. أحيانا لما تيجي تقول لك فلسطيني بتشوف أنه كأنه بحطك فوق عيونه وفوق راسه، أنه شو مستعد أخدمك، شو مستعد أساعدك. وأنا بجوز حاليا بشكر كثير من المنظمات غير حكومية وجمعيات خيرية، بتعاون أحيانا معهم في وجودي هون في إسبانيا، بشوف ماذا يقدمون وماذا يدعمون الشعب الفلسطيني على جميع المستويات. وبنشكر دائما إحنا الحكومة الإسبانية برئاسة الحالية وجلالة الملك والحكومة والشعب الإسباني، ليس فقط اعتراف رسمي كبدايات كدولة من أوروبا من بدايات الدول، ولكن على جميع أنواع الدعم التي يقدمونها. وإذا بدك أنا بحكي لك على بجوز صعيد شخصي، أنا بجوز إذا صعيد شخصي إذا مسموح أنا أحكي في هذا الموضوع، أنا إسبانيا هي الدولة الوحيدة التي جمعت شملي بأسرتي وعائلتي. يعني صحيح أنا كنت في إسبانيا، بنتي درست في إسبانيا وأنا درست في المدرسة الدبلوماسية في إسبانيا، وبعدين خرجت سفيرا لأمثل دولتي وبلدي في أمريكا الوسطى، لكن لم أستطع، أسرتي لم تستطع تدخل فلسطين لحد الآن، أسرتي لا تستطيع دخول فلسطين. إذن إسبانيا لما جمعت شملها. وإذا باجي بدي أقول أنا، إذا بدنا نيجي ننتقل لمرحلة من المراحل نحكي عن دور هاي الجاليات وما ننساهوش والدور الرسمي، بنيجي نقول والله في أمريكا اللاتينية، لو تسمحي لي أحكي عن أمريكا اللاتينية.
1: نعم.
0: الجاليات، إذن في عنا أكبر جالية فلسطينية موجودة
1: في تشيلي.
0: بعدها في هندوراس.
1: نعم.
0: هندوراس والسلفادور. إذا تيجي تقولي الجالية الفلسطينية في هندوراس، سلفادور، في غواتيمالا، في نيكاراغوا، الجالية تلعب دور مهم جدا من خلال إحنا في عنا اسمه الكوبلاك اللي هي كونفدراسيون بالستينا دي أمريكا اللاتينية الكاريبي، هي الكونفدرالية الفلسطينية في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وهي مؤسسة من ثمانينات القرن الماضي، وبتذكر آخر مؤتمر عملته عندي في نيكاراغوا لما كنت سفيرا في نيكاراغوا، للتجمع الجاليات الفلسطينية اجوا من جميع دول القارة ويجتمعون دائما ودوما إلى آخره، من أجل دائما المساهمة. نجي نقول والله فقط الفلسطينيين يساهمون، زي في هندوراس الرئيس أصلا الحالي من أصل فلسطيني، وفي السلفادور الرئيس الحالي من أصل فلسطيني وعائلته من القدس وبيت لحم. إذن هذا مهم جدا، يلعبون هذا الدور ويساندون القضية الفلسطينية، ليس فقط على الصعيد الرسمي ولكن على الصعيد الشعبي ونقل الرواية الفلسطينية. وإذا بننجي نقول منظمة تحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني دوما موجودة، إذا بدنا نيجي نقول في شهر 8/2023 المؤتمر الذي تم جمع أكثر من 54 دولة في العالم، من ضمنهم جاليات فلسطينية، منظمة تحرير دائرة المغتربين في المنظمة، وجمعت هذا المؤتمر في شهر 8/2023، وكنت كان لي الشرف أن أساهم في هذا في رام الله شهر 8/2023. وكان هذا المؤتمر مهم جدا من أجل التركيز على دور الجاليات الفلسطينية والتعاون في دائما نشر الرواية الفلسطينية. وكان هناك ترتيب من أجل أنه نرجع للمؤتمر مرة جلسة أخرى، أخونا فيصل عرانكي الله عضو اللجنة التنفيذية، في شهر نوفمبر 2023، ولكن للأسف فيما بعد صار العدوان والإبادة التي تمت في غزة بشهر 10/23، وما تمش استكمال المؤتمر ووجوده. إذا نيجي نقول حتى الذين جاءوا من أمريكا اللاتينية ومن الكاريبي، هذول أنا اللي كنت معهم بشكل أساسي، والذين ساهمنا في أن ننشر ونركز على الرواية الفلسطينية والاعترافات، وأنه فلسطين صحيح هي دولة لكننا تحت الاحتلال. إذن معاناة الاحتلال، وطبعا شفناهم لما إحنا أجينا أخذنا الوفود ورحنا فيهم على مخيم جنين.
1: نعم، في الضفة الغربية وما يحدث في الضفة الغربية اليوم طبعا،
0: وتحت قتل الجيش والمستعمرين الكيان الصهيوني. نعم.
1: لا يمل سيد محمد عمرو، ولكن وصلنا إلى نهاية الوقت. طبعا أنا أشكرك السيد محمد عمرو السفير الفلسطيني السابق لدى نيكاراغوا والقنصل السابق في سفارة فلسطين لدى إسبانيا. شكرا جزيلا لك سيد محمد الدبلوماسي هنا في إسبانيا، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة.
0: أشكرك وأشكرك أنك أعطيتني فرصة من أجل أن نساهم في بث ونساهم في نقل الرواية الفلسطينية على جميع الصعد دائما وأبدا، سواء نحن في عملنا الرسمي أو في عملنا الشعبي أو الدبلوماسية الشعبية، وأن نساهم دائما عبركم أنتم كصحفيين كوسائل إعلام، مهم جدا روايتنا. وبشكرك أنت كثير دائما على هذا الاهتمام. تسلمي.

0: تمر اليوم الذكرى 25 على هجمات 11 من سبتمبر، تعرف بهجمات 11 سبتمبر أو أحداث 11 أيلول واختصاراً 11/9. تعرف بأنها سلسلة من الهجمات الإرهابية المدبرة التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء 11 من سبتمبر من عام 2001. نفذت الهجمات باستخدام 4 طائرات نقل مدنية تجارية اختطفها 19 عنصراً ينتمون إلى تنظيم القاعدة لتصطدم بأهداف محددة مسبقاً. برج مركز التجارة العالمي، اصطدمت طائرتان بالبرجين الشمالي والجنوبي في منهاتن السفلى، مما أدى بعد نحو ساعة واثنين وأربعين دقيقة إلى انهيارهما بالكامل، إلى جانب أضرار جسيمة في المباني المحيطة والمجمع ككل. اصطدمت الطائرة الثالثة من مقر البنتاغون في ولاية فيرجينيا مسببة دمارا جزئيا في جانبه الغربي. الطائرة الرابعة تحطمت في حقل بولاية بنسلفانيا بعد مقاومة شجاعة من ركاب الطائرة الذين حاولوا منع الخاطفين من تحقيق هدفهم، والذي يعتقد أنه كان استهداف البيت الأبيض أو مبنى الكونغرس في واشنطن. أسفرت هذه الأحداث الأليمة عن مقتل ما يقارب 3000 شخص من بينهم منفذو الهجمات 19، فضلا عن آلاف الجرحى والمصابين بأمراض تنفسية ناتجة عن استنشاق الأبخرة السامة ودخان الحرائق. عقب الهجمات رفعت مستويات التأهب الأمني في البلاد، ووجهت انتقادات حادة للجهات الأمنية لعدم تمكنها من منع وقوع الكارثة. في هذه الحلقة سوف نستعرض سريعا كيف تناولت السينما الأمريكية والسينما العربية أحداث 11 من سبتمبر.
1: Read this word the best way to get ready.
2: Mad.
1: Yes, mad. Get ready.
2: Mad. Yeah.
0: كانت تلك هي اللحظة التي عرف فيها الرئيس الأمريكي بوش بخبر الهجوم. عرف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن بخبر هجمات 11 من سبتمبر عام 2001 بينما كان داخل غرفة دراسية في مدرسة إيما بوكر الابتدائية بولاية فلوريدا. ومدرسة إيما بوكر الابتدائية في مدينة ساراسوتا بولاية فلوريدا. كان ذلك صباح يوم الثلاثاء 11 من سبتمبر من عام 2001 أثناء حضوره جلسة قراءة مع الأطفال. انحنى أندرو كارد رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك نحو أذن الرئيس وقال العبارة الشهيرة: طائرة ثانية اصطدمت بالبرج الثاني، أمريكا تتعرض للهجوم. ظهر التأثر والذهول على وجه بوش لعدة ثواني قبل أن يقرر البقاء هادئاً أمام الأطفال والصحفيين لفترة قصيرة ريثما يتم تقييم الموقف الأمني والبدء في إدارة الأزمة.
3: We're spending billions of dollars. We are still no closer to defeating our enemy.
4: 20 detainees recognize that photo.
0: وكما كتب هوفيك حبشيان في موقع اندبندنت عربية، لطالما كانت السينما الأمريكية سباقة في أفلام الحدث السياسي بعد وقت قصير على وقوعه، من الحروب التي شنتها أمريكا في أنحاء مختلفة من العالم إلى فضائحها وأزماتها، كان السينمائيون سواء الذين يعملون في هوليوود أو على هامشها يسارعون إلى توثيقها على الشاشة. وهذا أحد الأسباب الذي جعل السينما الأمريكية الأكثر ديناميكية في العالم. وكغيره من الأحداث والمآسي والخضات والكوارث، ألهم اعتداء 11 من سبتمبر أيلول عددا من السينمائيين الذين ألفوا سابقا التحرش بوكر الدبابير، أبرزهم بول جرينغراس الذي وثق عملية خطف الطائرة التي وقعت في بنسلفانيا يوم 11 من سبتمبر، ومايكل مور الذي حكى عن اليوم المشؤوم من خلال جورج دبليو بوش نزيل البيت الأبيض أنذاك، وأخيرا المشاكس أوليفر ستون الذي جاء برؤية رسمية وعاطفية للحادي عشر من سبتمبر، تناول من خلال رجال الإطفاء وهم يخمدون النيران فوق ركام مركز التجارة العالمي. في الآتي إطلالة على الأفلام الثلاثة التي تعد أهم ما قيل سينمائياً في هذا الحدث الذي غير وجه التاريخ إلى الأبد. تعددت الروايات والكارثة واحدة، والفيلم يونايتد 93 لبول جرينغراس، وهو أول فيلم روائي طويل عن 11 من سبتمبر. ينطوي النص السينمائي على وثائق وأبحاث وشهادات عائلات الضحايا الذين قضوا إثر خطف الطائرة الرابعة، وهي الطائرة التي تحطمت في بنسلفانيا، ولكن بعدها انتفض ركابها على خاطفيهم للأسف بلا نتيجة. هذه الطائرة حولها جرينغراس نعشا متحركا في انتظار لحظة إغلاقه كليا على المسافرين الضحايا. العشرات منهم لقوا حتفهم في نهاية الرحلة، لكن جرينغراس ينحاز إلى قاعدة هيتشكوك التي تضعنا أمام حالة من الهلع والتشويق. نعلم أن القنبلة ستنفجر، لكن لا نعلم متى ولا نعلم الأضرار التي ستلحقها. الفيلم يحرص على مفاجأة الطرفين العربي والغربي. لا يوجد تصريح للشخصيات. يرفض الفيلم التنميط والكليشيه والاستهتار بمظهر الآخر. الإرهابيون الذين تسللوا داخل الطائرة ليسوا أصحاب لحى طويلة وأزياء تشير إلى عقيدة، هم مثل أي مواطن عادي، لا يميزهم شيء عن أي راكب آخر على متن الطائرة. الفيلم الآخر فهرنهايت 11-9 لمايكل مور. ولمايكل مور أهداف غير السينما، فهو مخرج مسيس حتى النخاع الشوكي، مؤلف كتاب رجال بيض أغبياء، المشاغب على الدوام والمؤمن باستمرار في نظرية المؤامرة. فعل كل ما في وسعه من خلال فهرنهايت لإبعاد رئيس بلاده جورج دبليو بوش عن البيت الأبيض بعد هجمات 11 سبتمبر. كأي مواطن يملك مور الحق في الاعتراض وكشف النقاب عما آل إليه الحلم الأمريكي في زمن بوش. شغله الشاغل وعدوه اللدود هو جورج بوش. في هذا الفيلم الذي فاز بالزعفة الذهبية في مهرجان كان 2004، يحقق مور في موضوعين أساسيين: واقع مأساة 11 سبتمبر وفساد الطبقة السياسية التي تحكم أمريكا. ولكن يفترض قراءة الفيلم من منظور ساخر، وكل غوص في التفاصيل المتصلة بأدوات الإدانة المستخدمة من مور غير نافعة، كونها تذهب في الاتجاه المعاكس لرغبات المخرج الذي أراد فيلما مركبا هو بمنزلة مسودة فيلم عفوي ومقلق يرينا الغدرسة والجنون اللذين وقع فيهما عالمنا اليوم، بعدما أصبح في قبضة حكام مصابين بعقدة العظمة ويعتقدون أنهم أصحاب مهمة تبشيرية ستنقذ الدنيا من نار جهنم. الفيلم أكثر من مجرد عمل وثائقي جدلي فذ وجريء، وهو في الواقع رسالة هجاء ترمي النار على الزيت. الفيلم الأخير مركز التجارة العالمي لأوليفر ستون. فيلم أوليفر ستون اليوم بعد هذه السنوات على خروجه إلى الصلاة يحتاج إلى إعادة نظر، قراءة جديدة بعد سلسلة المقالات التي كتبت عنه وقتها تحت هول الصدمة، إذ كان العالم لا يزال يعيش تحت تأثير 11 سبتمبر. الفيلم بدأ لنا عاديا وقتها، يخلو من وجهة نظر حقيقية على ما جرى في ذلك اليوم. تسخيفه للحدث أثار بعض الغضب، فانهيار البرجين الصورة صوره ستون كما في أي من أفلام الكوارث التي باتت من اختصاص هوليوود منذ صاحق الزمن، مع الفارق الوحيد أن لا مؤثرات بصرية وصوتية تدعم الصدقية وتحاكي البصيرة وتصوم الأذان. على الرغم من أن ستون كان ولا يزال ضد السلطة وواحدة من الذين فضحوا ممارساتها على مر الزمن، لكن هنا انتقل إلى معسكرها مجسدا النسخة الرسمية لما حدث.

0: استفاق الأمريكيون صبيحة يوم الثلاثاء 11 من أيلول سبتمبر، كما ذكر موقع عربي 21، على خبر اصطدام طائرتين للركاب بمركز التجارة العالمي المكون من برجين وسط منطقة منهاتن في نيويورك. بعدها بدقائق جاء خبر تحطم طائرة أخرى فوق مبنى البنتاغون في فيرجينيا، قبل أن يسمعوا بإسقاط طائرة رابعة في بنسلفانيا كانت متجهة للكونغرس، الهدف الثالث للهجوم المنسق. في الساعة 8:46 اصطدمت طائرة أمريكان إيرلاينز ذات الرحلة 11 في البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي مخترقة الطوابق من 93 إلى 99. في الساعة 9:03 صباحا تهاجم رحلة الخطوط الجوية يونايتد إيرلاينز رقم 175 البرج الجنوبي، وتتحول الطوابق من 77 إلى 85 إلى سحابة من لهب. وفي 9:37 تضرب الرحلة رقم 77 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية الجزء الغربي من البنتاغون في ولاية فيرجينيا. وفي 10:03 تتحطم طائرة يونايتد إيرلاينز رحلة رقم 93 فوق حقل بالقرب من بنسلفانيا، وقتل في ذلك اليوم قرابة 3000 شخص من 57 جنسية مختلفة، 400 منهم رجال إطفاء وضباط شرطة وفرق طوارئ طبية هرعت إلى موقع الهجوم. وكلفت تلك الهجمات الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات، حيث قدر البنك الفيدرالي الأمريكي الخسائر فقط في موقع البرجين ب 35 مليار دولار، هذا فضلا عن مبالغ ضخمة أخرى تكبدها الاقتصاد بسبب تداعيات الحدث. وقد كتب محمد مجدي في جريدة الدستور بعد مرور 20 عاما على تلك الأحداث أن السينما المصرية قد ناقشت ذلك في العديد من الأعمال الفنية على مر السنين، حيث ناقش فيلم ليلة البيبي دول للنجم نور الشريف بعض الملامح الخاصة بهذه الحادثة من خلال العمل عبر مواقف متعددة تأثر بها بطل الحكاية، جعلته يدخل في صراع مع أحد الأشخاص المعروفين في الكونغرس الأمريكي، وهو ما يجعله يسعى لتفجيره خلال وجوده في الفندق الذي يقيم فيه. بينما تناول فيلم ليلة سقوط بغداد للفنان أحمد عيد والراحل حسن حسني فكرة السيطرة الأمريكية على بعض مناطق في الشرق الأوسط بسبب عامل القوى السلاحية التي تفرضها على العالم بحكم التطور التكنولوجي، حيث تطرق العمل لأحداث 11 سبتمبر بطريقة غير مباشرة من خلال ما تفعله أمريكا في المنطقة بعد أحداث 11 سبتمبر، وذلك من خلال فرض هيمنتها المعتمدة على السلاح النووي، وهو ما جعل أبطال العمل يلجؤون إلى سلاح رادع في حالة أي هجوم محتمل منها في يوم من الأيام.
1: إيه أخبار المشروع يا ترى؟
2: الحمد لله
1: وصلت الحاجة؟
2: يعني ربنا سهل.
1: ما تعدل يا اخي، اديني وشك كلمني كويس. ها قولي بقى وصلت لايه؟
2: لسه بحاول.
1: يعني ايه انت بتصعبط؟ ما انت شايف اللي بيجري حوالينا؟
2: اعمل ايه بس؟
1: تعمل ايه يعني ايه؟ حقنات نفسيا وعاطفيا ودماغيا، نعمل لك ايه تاني
2: يا بابا؟
1: ما تقوليش يا بابا، انا حضرة الناظر.
2: طب يا حضرة الناظر، انت عارف انت بتطلب مني ايه؟ انت بتطلب مني الحق ناس سبقانه بمية سنه ضوئيه، ولا مش واخد بالك؟ وبعدين اجيالكم كانت فين؟ كانت فين والفرق ده عمال يوسع؟ ولا سايبيننا احنا نضيقه بعد ما بقى في وسع المجره الكونيه لحد ما وصلنا للمنظر اللي حضرتك شايفه ده؟ ولا انتم مش مدركين انكم مسلمينا الرايه عامله كده؟ عاوزيننا نرفعها بقدرة قادر تبقى كده؟ يا سلام يا أستاذ، انتم مسلمينا ليهم بدون ملابس داخلية، مسلمينا ملط ملط يا حضرة الناظر يا بتاع التاريخ.
0: وبشكل ساخر معتمدا على عامل الكوميديا، لجأ أحمد آدم الممثل المصري لفكرة سيطرة الأمريكان أيضا على دولة العراق عقب أحداث 11 سبتمبر، وهو ما رآه خلال فيلمه القرموطي، معلش احنا بنبهدل، رآه أمرا سيغير العالم بشكل كامل تحسبا لحالة الانتقام التي سوف تقوم بها أمريكا في العالم عقب هدم البرجين الخاصين بمبنى التجارة العالمي الشهير.
3: أنا عايز أسافر أمريكا.
4: تاني أمريكا وحيد عايز تسافر أمريكا بعد الجدع اللي اسمه بوش ده ما ماسكها، وانت عارف بيني وبينه مصانع الحداد، ما بقالوش 6 شهور في البيت الأبيض ودخل علينا نفش ريشه، قال يعني هو اديك اللي في وسط 12 فرخة واحنا اللي واخدين جنب في العش. مش هتسيب بلدك وتمشي يا وحيد، جدودك كلهم عاشوا واتدفنوا وراوا البلد ديت بدمهم. جدك مات في 48، خالك مات في 56، عمك مات في 67.
2: ماتوا شهداء يابا؟
4: لا، ماتوا في حوادث عادية، بس العيلة اعتبرتهم شهداء. غتيتة كده
5: اهو كده، الهي هدي سركو. انا لسه حلمانة امبارح بجوز حمام ابيض عمال يرفرف في البيت.
4: امين يا رب.
6: تعالى معانا يا قرموطي، في امر بالقبض عليك.
4: الله الله الله الله الله، في ايه؟ بوس حمامه سعديه اهي، غيه حمام دخلت علينا. بوش لحق يبلغ ولا ايه يا جماعه؟ معلش احنا بنتكلم. السلام عليكم سعاده الباشا.
6: القرموطي يا باشا.
7: طب روح انت.
4: امال جايبني ليه باشا؟
8: تعالى.
4: ايوه باشا.
8: وانا ما عنديش غيرك في النزله بتهز من الراجل ليه يا قرموطي؟
4: هو الموضوع لحق ينتشر يا سعاده الباشا؟ اسمع يا سعاده الباشا، الراجل ده من ساعه ما مسك امريكا وهو مقضيها اجازاته كل يوم طالع يصطاد، وما قعدش في البيت الابيض ساعتين على بعض، ونجح على الجول ب 50-60 صوت. بدل ما يقعد ينتبه لدروسه ويحسن مجموعه بالملحق اللي طالع بيه، دخل على الشرق الاوسط متقلط علينا ونفخ صدره كده.
8: انت بتتكلم على مين يا راجل انت؟
4: على دبليو دبليو بوش يا سعاده، مش هو اللي بلغ عنه وجايبني قدام سعادتك؟ انا بقول لك من دلوقتي، الراجل ده ادم وحش وكعبه محني. معلش احنا بنتكلم.
7: اوعى تك
8: انت بتكتب ايه؟
6: كعبه محني دبليو دبليو.
4: الله عليك يا عمنا، سيجاره على الناب عشان الصحصحه.
8: انت بتعمل ايه؟ ارجع لك.
4: حاضر يا باشا، ما تزعلش نفسك، ما تزعلش نفسك.
8: انت تعرف واحد اسمه مرعب بتاع الكلمه؟
4: ايوه سعاده الباشا، ده راجل معفن. ايه اللي دخله في موضوعنا الكبير ده؟
8: انت كاتب له كبيرات على نفسك وما عندك استحقاق. ما تبعتش ليه؟
0: وأخيرا كان المخرج الكبير يوسف شاهين أحد المنضمين لتفسير شكل أحداث 11 سبتمبر بطريقته الخاصة من خلال إخراجه للفيلم أحداث خاصة الساعة 11:09 و2:01 من يوم 11 سبتمبر. فكان يوسف شاهين المخرج الكبير الراحل أحد المشاركين في هذه التجربة التي صدرت بعد مرور أقل من عام على الحادث، واحتوت على 11 فيلما قصيرا من صناعة 11 مخرجا حول العالم، تنوعت جنسياتهم بين البريطانية والإيرانية والفرنسية واليابانية وغيرها. وبدأ شاهين أحداث الفيلم بعبارة الاحتلال هو الإرهاب، حيث ظهر بطل الفيلم النجم الراحل نور الشريف، والذي أدى دور شاهين المخرج وهو يلغي مؤتمرا صحفيا في لبنان كان يعقده لحظة وقوع الحادث، لتظهر بعدها روح جندي أمريكي من قوات البحرية الأمريكية وتخرج من البحر لتحكي له كيف كانت تعيش في هناء وصفاء في لبنان قبل الحادث الذي يغير كيانه تماما.
2: أنا أقدر أفهم اللي بيقولوه لو فجرت نفسي في عسكري جاي يحتل أرضي، لكن
9: مدنيين زي اللي في مركز التجارة العالمي أو مدنيين من إسرائيل، إيه زبو؟
10: أمريكا وإسرائيل شعوب ديمقراطية، يعني ببطاقة الانتخاب بيجيب السياسيين والسياسات اللي هو عايزها. اللي فجر نفسه بقى حاسس إن كل دول لهم دور، مش أبرياء قوي. تعالى، عارف كم من البشر ماتوا بسبب العنف الأمريكي؟ 4 مليون في فيتنام، 1 مليون في سلفادور، 1,200,000 في العراق، وعدة ملايين في هيروشيما وناجازاكي، وأعداد غير محدودة في فلسطين والأراضي العربية وإيران وأفريقيا. كان أملي إن أمريكا تقدم للبشرية أحلى ما عندها، قيم الديمقراطية ومبادئ الحرية والتسامح، مش الأسلحة اللي بتدمر الحضارة.
9: أمريكا بتدافع عن مصالحها.
10: ليه مصلحتك تكون دايما على حساب الغير؟ ليه شايف ان روحك هي الشيء الوحيد المقدس في الدنيا، الدنيا لازم تقوم وتقعد علشانه، اما ارواح الاخرين مش مهمه، ما تستحقش حتى دمعه؟ ليه حابسين نفسنا في دايره غبيه وعنيفه ومدمره؟